0: مستمعينا الكرام، ذكر الله تعالى حياة للقلوب ونور للدروب والملجأ عند الخطوب والكروب، وهو ما سيكون موضوع محاضرة اليوم مع فضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، فلنستمع متدبرين معتبرين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن العظيم الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، وأمرنا الله أن نشكره عليها باستعمالها فيما يرضيه تعالى، وأن لا نستعملها في الحرام. فالعبد الشاكر هو الذي لا يستعمل نعم الله في معصية الله، وشكر الله تعالى على نعمه سبب للزيادة في الإكرام. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله على عباده نعمة اللسان، فالذكي العاقل يستعمله فيما يرضي الله تعالى، يستعمله في وجوه الخير التي منها ذكر الله تعالى. ومن ذكر الله تعالى كل كلام فيه تقديس لله تعالى وتعظيم لله وتنزيه لله عما لا يليق به. وتنزيه الله تعالى معناه نفي النقص عن الله كالشكل واللون والحجم والوزن والمكان والجهة. والذكر يا أحبابنا الكرام من أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الأعضاء وأيسرها، فإن الأعضاء تتعب مع الحركة، واللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريكه. فينبغي إذن أن يكثر الإنسان من تحريكه بذكر الله تعالى. فاشتغلوا يا أحبابنا بذكر الله تعالى وأكثروا منه رحمكم الله، ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن هذا من أسباب الغفلة وقساوة القلب. واعلموا رحمكم الله أن من شأن المؤمن أن يذكر ربه كثيرا، ومن شأن المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذروا يا أحبابنا من الغفلة عن ذكر الله، فإن الغفلة عن ذكر الله كثيرة الضرر. روى الترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. فلذلك يا أحبابنا ينبغي لنا أن نواظب على ذكر الله تعالى بهمة ونشاط، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر والفرح بعد الغم والهم، وفيه تفريج الكربات وتيسير الأمور وتحقق الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. وما عولج كرب ولا أزيلت شدة بمثل ذكر الله. والله تبارك وتعالى رغبنا بالذكر، يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذكر الله تعالى فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فيا أحبابنا الكرام، لا تنشغلوا بالدنيا عن ذكر الله تعالى، وتفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واجعلوا همكم في آخرتكم التي ستنتقلون إليها، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، واعملوا وادخروا من الباقيات الصالحات، واحذروا من التسويف فهو من أبواب الشيطان. واعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقلوب المؤمنين قرار وطمأنينة وهناءة ولذة وسعادة حقيقية بذكر الله تعالى. قال ربنا تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن أذكر لكم شيئا من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة، ليزداد حرصكم وتعظم رغبتكم في المحافظة على ذكر الله. من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن، ويزيل الهم والغم، ويثمر الطمأنينة والسكينة، ويجلب البسط والسرور، وينور الوجه، ويجلب الرزق، ويحيي القلب، ويمحو السيئات، وينفع صاحبه عند الشدائد، وهو سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، ويشغل عن الغيبة والنميمة والفحش من القول، ويغني القلب، ويفرق على القلب ما اجتمع من الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ويقرب من الطاعة ويباعد عن المعصية، ويذيب قسوة القلب، ويسهل الصعاب، ويخفف المشاق، وييسر الأمور، ويجلب بركة الوقت. وللذكر أيضا تأثير قوي في حصول الأمن للخائف الذي اشتد خوفه، وذكر الله تعالى سبب للنصر على الأعداء، وسبب لقوة القلب. ولذكر الله أيضا لذة وحلاوة، من ذاقها صعب عليه تركها بعد ذلك. فلأجل كل ذلك نوصيكم بذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، واجعلوا بيوتكم عامرة بالصلاة والطاعات والمبرات وذكر الله. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله أكبر. والآن يا أحبابنا أدلكم على خير عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه، أي يدعون له حتى يمسيه، أي يدعون له حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، يعني له أجر يشبه أجر الشهيد. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. الله أكبر. تفكروا يا أحبابنا بمعنى ما قاله الصادق الأمين، وبذلوا جهدكم في تطبيق ما جاء في هذا الحديث الشريف، تسعدوا وتنعموا وتنتفعوا بإذن الله تعالى. وأزيد على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء، أيسرهم الهم. الله الله، هذه الكلمة تزيل الهم يا أحبابنا. يعني إذا إنسان مصاب بالهم فمن أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة، وإن واظب وثبت عليها فلا بد أن يرى الفرج وينقلب عسره يسرا. الله تعالى جعل للحوقلة سرا كبيرا ونفعا عظيما، فزوال الهم من إحدى فوائدها، وهذه فائدة من عشرات الفوائد. وأما معناها، أي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فتوحيد، وهو أنه لا أحد يستطيع أن يفعل الخير والطاعة إلا بعون الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يعتصم من الشر إلا بحفظ الله. فمهما كان الإنسان نشيطا في عمل الخير فإن هذا النشاط هو نعمة من الله، فليحمد الله على ذلك. من يسره الله تعالى للخير فليحمد الله ولا يأخذه العجب بنفسه، بل ينظر إلى أن الله تعالى هو الذي قدره أن يعمل هذه الحسنات، فلولا تقدير الله لما استطاع أن يفعل هذه الحسنات. فإن استحضر أن هذا الخير الذي يعمله هو بتقدير الله تعالى ابتعد عن الرياء وكان قريبا من حال المخلصين. لأن الذي يعمل عملا من الحسنات بنية خالصة لله تعالى ليس فيها رياء، فالقليل عند الله تعالى يجازيه بالكثير. العمل القليل الذي فيه إخلاص عند الله خير من الكثير الذي ليس فيه إخلاص. ومن الملاحظ يا أحبابنا أن الشعور هذه الأيام بالكسل والخمول من الظواهر التي أصبحت موجودة بكثرة في المجتمع، بحيث أصبح الشخص يشعر بتعب وقلة نشاط مستمرة تؤثر أحيانا على همته في أداء الواجبات، لا سيما في أداء الصلوات الخمس. وإليكم يا أحبابنا حديثا نبويا شريفا يبين لنا ما ينبغي فعله ليصبح أحدنا نشيطا طيب النفس غير كسلان. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على آخره، إذا هو نام 3 عقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فاحرصوا يا أحبابنا الكرام عند استيقاظكم من النوم على ذكر الله والوضوء والصلاة، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعلكم من أهل الهمة والنشاط في طاعة الله تعالى. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الاستغفار. القلوب يا أحبابنا يصيبها صدأ معنوي، وجلاء هذا الصدأ الإكثار من الاستغفار. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى لزم الاستغفار أي استغفر كثيرا، يعني أقله كل يوم 300 مرة. ويكون الاستغفار بصيغة أستغفر الله أستغفر الله أو رب اغفر لي رب اغفر لي. فيا إخواني المهمومين، أذكركم بكثرة الاستغفار والاشتغال بذكر الله تعالى والتوكل على الله في أموركم كلها، فإن فعلتم فأبشروا إن شاء الله تعالى بفرج بعد هم ومخرج من كل ضيق ورزق حلال طيب واسع مبارك فيه. فلا تستسلموا يا أحبابنا للأزمات، ولا تجعلوا الدنيا فوق رؤوسكم، ولا تتركوا الكآبة تسيطر عليكم، ولا تستبقوا الأحداث، ولا تترقبوا زوال النعمة، بل ثقوا بالله تعالى، فإن الله تعالى لطيف بعباده. وأكثروا من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأحسنوا الظن بربكم، ولا تلتفتوا لوساوس الشيطان. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فاحذروا مكائد الشيطان وادفعوا كيده بالتوكل على الله وبذكره سبحانه، بالتسبيح بالتحميد بالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والصلاة في وقتها. ومما يدفع الله تعالى به شر الشيطان أيضا شهود مجالس الخير والعلم، والبعد عن مجالس اللهو الباطل والغفلة، فإن مجالس الباطل والغفلة يحضرها الشيطان ويوقع فيها العداوة والبغضاء والشقاء، وقد يتعدى الشر إلى العدوان على النفس والعياذ بالله تعالى، وإلى شرب الخمر وكبائر الآثام. والشيطان يا أحبابنا يدعو ابن آدم إلى الكفر، فإن استجاب له فقد هلك، وإن مات على الكفر فقد خسر الدنيا والآخرة وكان حطبا لجهنم والعياذ بالله تعالى. والآن كم وكم من الناس يسبون الله بسبب نزول البلاء وشدة الفقر أو المرض. هؤلاء ضحك عليهم الشيطان، زين لهم الشيطان أفعالهم، فإن ماتوا على ذلك خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. وإن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكفر دعاه الشيطان إلى كبائر الذنوب كترك الصلاة، شرب الخمر، السرقة، الغصب، النهب، أو حتى الانتحار والعياذ بالله. ثم إن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكبائر لا يتركه الشيطان، إنما يدعوه الشيطان إلى الإصرار على الصغائر، فإن لم يقدر على ذلك دعاه إلى أن يشتغل بما فيه الغفلة عن الخير، وأن يشتغل بما لا يعنيه إلا من رحم الله. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واحذروا الشيطان وخطواته ومكائده. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هكذا يا أحبابنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فحصنوا أنفسكم يا أحبابنا من مكائد الشيطان بتعلم علم الدين والعمل به مع الإخلاص لله، ولا تتكاسلوا في الاستماع إلى مجالس العلم الشريف أو الحضور فيها إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفقكم الله تعالى لكل خير، وفرج الله همكم وأزال غمكم ويسر أمركم وكفاكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، ورزقكم من حيث لا تحتسبون. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء يا رب صابرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: وهكذا مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة لفضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، وكانت عن فضل ذكر الله تعالى وأهميته في حياة المسلم.

الأرض إلا زادني شوقا إليك، ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عشب.

قد جاء عن بعض الصحابة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، مرفوع القامة أبيض اللون، جميل الصورة وفصيح الكلام، كاملاً في ذاته، مكملاً في أوصافه الخلقية، ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام، عظيم الرأس، أسود الشعر، تتيه في محاسنه العقول الذكية، وتتحير في كمال جماله الأفهام، قمري الجبين، قمري الجبين، حواجبه هلالية، كحيل الطرف، أهدب العينين، وظريف القوام، أبيض الخدين، أبيض الخدين، مشرباً بالحمرة، وجهه كأنه البدر ليلة التمام، يجري الحسن في خديه كما تجري الشمس في مشارقها الفلكية، كوكبي الأنف يزول من ضياء طلعته الظلام، وإذا تكلم يرى النور يخرج من بين ثناياه اللؤلؤية، مفلج الأسنان، خاتم الفم، سلسبيل الريق، وجميل الابتسام، عظيم اللحية، معتدل العنق في صفاء الفضة النقية، وإذا نامت عيناه فقلبه الشريف لا ينام، عطوف، رؤوف، رحيم، كريم، صلوا على رسول الله. كلما طلعت شمس أو غربت ما جاد سحاح

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: بطيبهن ألقى.
1: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا

واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل

0: نحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
2: يا رب
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو عظيم الهامة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو معتدل القامة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أشكل العين أبلج. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أنجل المقلة أدعج. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أهدب الأشفار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو سهل الخد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أقنى العرنين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أزج الحاجبين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو رجل الشعر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو ليس بالجعد القطط. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو طلق المحيا. الصلاة.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان عنقه في صفاء الفضة النقية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان له نور يعلو الأنف يحار فيه الوصف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو دقيق المسربة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو حسن الأرنبة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو واسع الغرة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو موصول ما بين اللبة والسرة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو واسع الصدر والجبين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو بعيد ما بين المنكبين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو براق الثنايا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو سيد البرايا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو خمصان الأخمصين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو شسن الكفين والقدمين.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو كث اللحية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي رأى جبريل على صورة دحية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو ضخم العظام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سبح في كفه الطعام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو سائل الأطراف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو سواء البطن والصدر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو مفلج الأسنان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو عار الثديين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أشعر الذراعين.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو جليل المشاش. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يبيت يجافي جنبه الفراش. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جمع فيه ما افترق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سدل شعره وفرق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو ضرب اللحم متماسك البدن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لم ير قط أجمل منه ولا أحسن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان رونق الجمال يطرد في أسرة جبينه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعل الله له محاسن النور والبهاء جارية في مفاصل تصويره وتكوينه.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يبتدي الكلام ويختمه بأشداقه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يرى ما وراء الجبل بأحداقه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان شعره يضرب إلى منكبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه

الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب، وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة، والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام، يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء، بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوغ التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوغ تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره، بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله، وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا للإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته، بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات، كقوله ليس كمثله شيء من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية: الرحمن على العرش استوى، من سورة طه، بلا كيف، والآية: وجاء ربك، بلا كيف، وحديث: ينزل ربنا، بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق، كالجلوس والاستقرار والمحاذاة للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون، والنزول من علو إلى سفل، أو الصعود من سفل إلى علو. والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث لسعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله،
فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه، فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر: وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال: هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى: فثم وجه الله بقبلة الله، أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631: وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان، فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية: على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال: إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره، وأول البخاري في موضع آخر الضحك الوارد في الحديث بالرحمة.
وهو قريب، وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى: وهو معكم، قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال: نزول رحمة لا نزول نقلة. ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي: وأنبأنا الحاكم قال: حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت عمي أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة، وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب، قال الله تعالى: وجاء ربك، إنما تأتي قدرته. وإنما القرآن أمثال ومواعظ، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا، فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل ناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

جواز لبس الحرز. روى الترمذي في جامعه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. وقد أرسل الإمام أحمد بن حنبل إلى أحد تلاميذه حين أصابته الحمى بورقة كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا بحولك وقوتك وجبروتك، إله الحق، آمين. ليعلقها حرزا، فهذا دليل واضح من فعل إمام من أكابر الأئمة على جواز لبس الحرز. وقد يحصن الشخص نفسه بدون لبس حرز، كأن يقرأ كل صباح: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. رواه البزار.
1: يا من

إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء وبعثت أميا تقول فتغتدي من

وسويت نثر البدر يقطع مشرقا في الكائنات فتنجلط الماء يا واصف الأبصار

يا واصف الأصعتيت بوصفه وكأنك الرسام هو البناء وكأنك الرسام وكأنك

0: وكأنك حسان
1: مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
3: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
4: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكانكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: خاص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
6: كمان. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
7: 01-74-93-350-417.
8: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
9: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
8: مشكلتك محلولة عنا،
9: منقدم لك الخدمة الأفضل.
8: أرقام التلفون 71-390-711
9: 05-813-277.
10: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
11: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
12: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
13: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
12: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعلموا أن الذي يطلب العلم على الوجه الشرعي بأن يطلبه من أهل المعرفة الثقات، اعلموا أن هذا السير الذي هو عليه هو نعم السير، وليس على طريقة كثير من الناس اليوم، وهي الطريقة التي فيها خلل. فالعلم يؤخذ بالسماع من فم العالم أو يقرأ عليه. الطريق النافع أن يسمع الطالب من فم العالم، أو يسمع العالم الطالب وهو يقرأ عليه الكتاب فيقره العالم. الحافظ أبو سعيد العلائي خليل بن كلكيدي هو أحد مشايخ الحافظ زين الدين العراقي، تلقى الحديث عن 600 عالم سماعا، أي يقرأ العالم المحدث عليه ثم هو يسمع. الطريق الأفضل في تلقي العلم هو السماع من لفظ العالم مع تفهم المعاني، ولا سيما الحديث والقرآن. القرآن إذا سمع الطالب من لفظ المقرئ هذا أفضل. والطريق الثاني أن يقرأ الطالب والمقرئ يسمعه فيقره. الحمد لله الذي وفق أحبابنا إلى هذا المنهج الصحيح الذي كان عليه العلماء الماضون من السلف والخلف. ومن فساد طريق التلقي اليوم عند أكثر الناس كثر التحريف والافتراء على الدين والفساد، وإدخال أشياء في الدين مما ليس فيه. هؤلاء عملهم كعمل من يقول: أنا أعطيتك هذه الأوراق أو هذه الكراريس فافهمها ثم تعرض علي فأكتب لك صح أو لم يصح. هذا غش، هذا خلاف النصيحة. ثم عند أولئك اليوم في كثير من البلاد سبب آخر للغش، وهو الجشع في حب المال مع الفقر الذي أصابهم. كثير من المشاهير اليوم تخرجوا من كليات مشهورة باسم أنها تعلم الدين، وهم لا يعرفون شيئا عن الدين. وكذلك أناس تخرجوا من كليات أخرى أيضا هم على هذا الحال. الكسل ينافي تحصيل العلم، تحصيل العلم لا يتفق مع الكسل. المحدثون لا يعتبرون محدثا من لم يتلق من أفواه المحدثين. كذلك الفقه، لا يكون الشخص فقيها إن لم يتلق العلم من أفواه الفقهاء. هذا الحافظ الخطيب البغدادي قال: الذي لا يأخذ العلم من أفواه العلماء لا يسمى عالما، ولا يسمى الذي يقرأ من المصحف من غير سماع من القارئ قارئا، إنما يسمى مصحفيا لا يسمى قارئا. هذا من ضعف الهمة. من كان قوي الهمة لا يعتمد على مطالعة نفسه إلا على التلقي من أهل المعرفة. انظروا أيها الأحبة، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سافر من المدينة إلى مصر لأنه بلغه أن صحابيا اسمه عبد الله بن أنيس كان مقيما بمصر روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك لم يسمعه، سافر ليسمع منه، فلقيه فقال له: أنت سمعت كذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقره ذلك الصحابي أنه سمعه من رسول الله. هكذا كانوا يهتمون لتلقي العلم. هو جابر أحد علماء الصحابة، لكن هذا الحديث ما سمعه من الرسول، إنما بلغه أن فلانا سمعه من رسول الله. ماتت الهمم اليوم. صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كان يحفظ القرآن وكتاب التنبيه في الفقه الشافعي وكتاب الحماسة، وكان يحضر مجالس الحديث ويسمع من المحدث، وكان يأمر بقراءة العقيدة الأشعرية على المآذن قبل الفجر حتى يسمع جيران المساجد، لأن العقيدة أهم علم الدين، لذلك كان يفعل هذا. أما الرد على الذين يحرفون قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فنحن نقول كفر دون كفر، أي الكفر الأصغر المعصية الكبيرة، لأن هذا التفسير ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، ويدل لصحة ما ذهب إليه من التفسير أحاديث كحديث اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. فالرياء فيه شبه للكفر الأكبر، أي عبادة غير الله، من جهة أن المرائي يريد أن يمدحه الناس، قصد بعبادته غير الله، فصار يشبه المشرك الذي يعبد غير الله كالصنم والشمس ونحو ذلك. فبين المسلم الذي يرائي بعمله وبين المشرك الذي يعبد الصنم شبه قوي. من أجل هذا الشبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، أي شرك لا يخرج من الإسلام بل الشرك الأصغر. قال عبد الله بن عباس ليس بالذي يذهبون إليه الكفر الذي ينقل عن الملة، كفر دون كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا التفسير صحيح ثابت إسنادا عن عبد الله بن عباس، رواه الحاكم وصححه ووافقه غيره من الحفاظ. والحديث الآخر اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، رواه الحاكم وصححه. ثم أيضا حديث البخاري لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس معناه أن المسلم إذا زنى كفر، لا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على بعض من زنى ثم صلى عليه الصحابة. لو كان المسلم يخرج من الإسلام بالزنا ما كان الرسول تركهم يصلون عليه. ثم أيضا حديث رواه البخاري وغيره سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر معناه يشبه الكفر، ليس معناه كفر كفرا يخرج من الملة. وهذا القدر كاف لإبطال قول هؤلاء الذين يقولون كل حاكم من المسلمين حكم بغير الشرع فهو كافر مطلقا، حتى إنهم كفروا من عاش في ظل هذا الحاكم وهو لا يعتقد أن هذا أحسن من الدين، أحسن من الشرع، أحسن من القرآن. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.

اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه صعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليكم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة قبل امي فاخرة، بصالة مريحة ووسعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان، وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 14 من آب 2026 الموافق للأول من شهر ربيع الأول 1448 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنون تمايز أمريكي إسرائيلي حول احتلال المنطقة الأمنية اقتحام الجيش في خلاف رئيس الحكومة ووزير الدفاع.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. العملاء الفارون إلى إسرائيل لا يزالون مطلوبين للقضاء. تداعيات خطيرة لقانون العفو على الجيش. ما بعد 60 يوما إيران متأهبة فلتأتي أمريكا برا.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت هل يصلح سلام خطأه تجاه منسة؟ كليرفيلد يسعى إلى التسوية، فهل ينجح الأمريكيون؟ عرقجي احذروا سوء التقدير.

ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. طهران: الحرب الهجومية إذا رفضت الشروط، وهرمز تحت السيطرة. تبديل الحاملات وخسارة المسيرات يثيران النقاش حول جهوزية القوات الأمريكية. كاتس يحتمي بمكاسب الاتفاق، وسلام يستهجن انتهاكات تسببت بها حكومته.

0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنون طي صفحة التشريع التاريخي وكل الجهود لفرض الانسحاب على إسرائيل. سلام يرفض تصريحات كاتس ويؤكد احترام منسة ومعارضة أمريكية لمعركة علي الطاهر. إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان وعضوية أعضائه الحاليين فدان وعبد العاطي لإنجاح خارطة الطريق في غزة وفتح مضيقي هرمز.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: سلام في بعبدة للتنسيق، لا يزيدن أحد على وفائنا للجيش. نتنياهو يستغل ورقة احتلال لبنان في الانتخابات النيابية. إجلاء ترامب من أنقرة، حماية أمنية أم تضليل إسرائيلي؟
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: الجنوب على طاولة عون وسلام، حصار أمريكي لطموحات إسرائيل في لبنان.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: طهران وواشنطن تتنازعان السيطرة على مضيق هرمز. السعودية تؤكد دعمها أمن العراق واستقراره. خروقات غزة تهدد اتفاق الهدنة. إسرائيل تربط وقف النار بعلي الطاهر. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المفسر البغوي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف أي الأقراط وهم يسجدون لها، فقال: والله يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. فقالت له قريش: إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه زلفى فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث الشريف ورد الكثير من الأحكام الدالة على أهمية سلوك درب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بطاعته والابتعاد عما نهى عنه، ومنها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى أي امتنع، والتقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الطريق المستقيم دخل النار. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله مثلي كمثل رجل استوقد نارا، أي صفتي العجيبة الشأن معكم أيها الأمة أو مع الناس، أوقد رجل نارا عظيمة فصارت الفراش والبهائم يتهافتن ويتقحمن، أي يدخلن فيها بشدة ومزاحمة للوقوع فيها، لأن الضوء يجذبهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، ولكن من غلبت عليه الشقاوة لا يلتفت إلى نصح أحد. وقال الإمام ابن العربي: هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة، كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يصحبه من الضياء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصين.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من 2 إلى 5 من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
1: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86، وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
2: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاستماع إلى تفسير القرآن العظيم. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل من السنن. وهذا تفسير سورة الزمر، ونحن في الحلقة 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، جنوا عليها بالإسراف في المعاصي والغلو فيها، لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، بالعفو عنها إن كانت دون الكفر، بالإقلاع عنها والتوبة منها، لمن شاء الله تعالى له أن يتوب من عباده، وبدون توبة لمن شاء الله تعالى له ذلك منهم، إلا الشرك فإنه لا يغفره إلا بالدخول في الإسلام، إنه هو الغفور.

0: الرحيم يستر عظائم الذنوب ويكشف فظائع الكروب. ثم قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وتوبوا إليه وأسلموا له انقادوا له وأخلصوا له العمل من قبل أن يأتيكم العذاب في الدنيا والآخرة. ثم لا تنصرون إن لم تتوبوا قبل نزول العقاب، فإذا أتاكم العذاب لم ينصركم ناصر ولم يمنعكم من عذاب الله مانع. ثم قال الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي القرآن، فاتبعوا ما أمرتم به فيه واجتنبوا ما نهيتم عنه فيه، واتبعوا العزائم دون الرخص، وإذا اعترضكم أمران واجب وندب فاختاروا الواجب، وكذا المباح والندب، فالعدل حسن والفضل أحسن منه، وطلب الحق حسن والعفو أحسن منه، مثل قول الله تعالى في الآية 18 من هذه السورة: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقيل في قوله تعالى: أحسن ما أنزل إليكم، أي من أخبار الأمم الماضية، فإن ذكرنا لكم أفعالها محاسنها ومساوئها فاتبعوا محاسنها من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أي يفجأكم وأنتم غافلون كأنكم لا تخشون شيئا لفرط غفلتكم. ثم قال الله تعالى: أن تقول لئلا تقول نفس، وهي نفس الكافر: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قصرت في أمر الله أو في دين الله. والله تعالى لا يوصف بالجنب الذي يوصف به المخلوق، فالله تبارك وتعالى ليس جسما ليس حجما، كما قال الإمام الطحاوي السلفي رضي الله عنه في عقيدته المشهورة بين المسلمين: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات أي المخلوقات. فالله تعالى لا يوصف بالطول ولا بالعرض ولا بالشكل ولا بالهيئة ولا بالصورة ولا بالجسم ولا بالحجم ولا بالمكان ولا بالجهة. وإن كنت لمن الساخرين، المستهزئين، كأنه قال: فرطت وأنا ساخر، أو تقول: لو أن الله هداني أعطاني الهداية لكنت من المتقين، من الذين يتقون الشرك، أو تقول: حين ترى العذاب لو أن لي كرة رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين، من الموحدين. فيكون الجواب من الله سبحانه وتعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، رد من الله عليه، كأنه يقول: بلى قد جاءتك آياتي وبينت لك الهداية من الغواية أي الضلال، وسبيل الحق من الباطل، ولكن تركت ذلك وضيعته واستكبرت عن قبوله، وآثرت الضلالة على الهدى واشتغلت بضد ما أمرت به، فإنما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك. ثم قال ربنا تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، وصفوه بما لا يجوز عليه من إضافة الشريك والولد إليه ونفي الصفات عنه التي هي واجبة له سبحانه، وكذلك هؤلاء الذين وصفوا الله بالجسم بالحجم بالشكل بالهيئة بالأعضاء بالجلوس بالقعود بالاستقرار بالمكان بالجهة، كل هؤلاء كذبوا على الله. وكذلك الذين يقولون: الله خلق الأجسام أجسام الناس وأجسام البهائم، ثم أعطاهم القدرة على خلق الأفعال، فصاروا خالقين لأفعالهم دونه سبحانه وتعالى. كل هؤلاء كذبوا على الله. وجوههم مسودة، وسواد الوجوه قد يكون قبل دخول النار علامة لهم، وقد يكون في النار بتغيير النار، وقد يكون عبارة عن الذلة والخيبة والفضيحة. أليس في جهنم مثوى منزل للمتكبرين عن الإيمان والطاعة؟ وهو استفهام بمعنى التقرير. ثم قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي اتقوا الشرك، اتقوا الكفر، بمفازتهم أي بفلاحهم. يقال فاز بكذا إذا أفلح وظفر بمراده منه. وتفسير المفازة أو المنجاة: لا يمسهم السوء، أي النار، ولا هم يحزنون، أي ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم، أي لا يمس أبدانهم أذى ولا قلوبهم حزن. ثم قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، من خير وشر، وإيمان وكفر، من أجسام وأعمال، وهو على كل شيء وكيل، حافظ يدبر جميع شؤون خلقه كيف يشاء. له مقاليد السماوات والأرض، هو مالك أمرها وحافظها، فيفتح على عباده منها ما يشاء من المطر والنبات وغيرهما. والذين كفروا بآيات الله، أي بدلائل قدرته واستبداده بأمر السماوات والأرض، وجحدوا أن يكون الأمر كذلك، أولئك هم الخاسرون، الهالكون، الذين خسروا الرحمة والثواب. قل: أي يا محمد لمن دعاك إلى دين آبائك، أفغير الله تأمروني أعبد؟ أفغير الله أعبد بأمركم بعد هذا البيان؟ أيها الجاهلون، بتوحيد الله، وهذا توبيخ لهم وتقريع. ثم قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ليتلاشين ويبطلن عملك الذي عملت قبل الشرك، فلا يعتد به ولا يثاب عليه. وإنما صح هذا الكلام مع قول الله تعالى: ولتكونن من الخاسرين، مع علمه تعالى بأن رسله لا يشركون، لا يجوز عليهم الكفر، الأنبياء معصومون محفوظون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة والدناءة قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، المراد الأمة، بل الله فاعبد، رد لما أمروه به من عبادة آلهتهم، وكن من الشاكرين على ما أنعم به عليك من أن جعلك سيد ولد آدم. ثم قال الله جل جلاله: وما قدروا الله حق قدره وما عظموه حق عظمته، إذ دعوك إلى عبادة غيره، ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. المراد بهذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمة الله تعالى والتوقيف على كنه جلاله لا غير، من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز معين. فلفظ القبضة واليمين حقيقة في الجارحة، والدليل العقلي قائم على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله تعالى، أي لا تجوز عليه، كما ثبت أيضا في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء، فوجب الحمل على المجاز. قاله أبو حيان في البحر المحيط، وقيل قبضته ملكه بلا مدافع ولا منازع، وبيمينه بقدرته. وقال أبو حفص النسفي صاحب العقيدة النسفية المشهورة في كتابه التيسير في التفسير: وذكر القبضة واليمين من المتشابه، ولا يفهم من ذلك ما يفهم من أيدي الخلق وقبضتهم، لأنه تشبيه. وقد قال الله تعالى في سورة الشورى عن نفسه: ليس كمثله شيء، بل يفهم منه التصرف فيها والقدرة على تغييرها. وهو مستعمل في كلام الناس على هذا المراد، يقال: هذه الولاية في يد السلطان وفي قبضته، ويراد به الاستيلاء والقدرة دون حقيقة إثبات اليد عليها وإدخالها في قبضتها. والمراد بالأرض الأراضون السبع، يشهد لذلك قوله: جميعا، والمطويات من الطي الذي هو ضد النشر، كما قال تعالى في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ثم تختم الآية بقول الله تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون. ما أبعد من هذه قدرته وعظمته، وما أعلاه عما يضاف إليه من الشركاء. نزه الله تعالى نفسه عن أن يكون ما ذكر من القبض والطي واليمين بجارحة. نسأل الله تعالى لنا ولكم الحفظ والسلامة وزيادة الرغبة في طلب العلم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وحجة لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين.
1: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: مدى المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3-313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. يواصل رئيس لجنة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد مهمته إلى التي تهدف إلى تهدئة الأجواء لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول المقبل في روما. نشأ خلاف بين واشنطن وتل أبيب على خلفية إعلان وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان إلى أمد طويل، واعتبار واشنطن ذلك متعارضا مع صيغة الإطار اللبنانية الإسرائيلية، ما ولد انطباعا بأن العدو مستمر في اعتداءاته وليس في وارد الانسحاب من أي مناطق تجريبية. في الميدان يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب غير آبه بالمفاوضات مع السلطة اللبنانية، وفي آخر تطورات غار طيران العدو الإسرائيلي فجرا على بلدة المنصوري، كما قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي بلدة حداتة بالتزامن مع عملية تمشيط في البلدة، وكانت مسيرة معادية ألقت ليلا قنبلة على منزل في بلدة كفرة واقتصرت الأضرار على الماديات. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 3000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 19000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,458,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,476,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,367,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,174,000 ليرة لبنانية. دوليا، أعلن قائد بحرية حرس الثورة الإيرانية الأدميرال علي عظامي في تصريح له بأن مضيق هرمز مغلق وسيطرتنا على التحركات فيه كاملة، ولا ولا تفلت لأي حركة من أنظار المقاتلين. في المقابل، قال نائب الرئيس الأمريكي: أثق تماما بانتهاء هذه الأزمة بتعزيز موقف الولايات المتحدة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأضاف: عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز للشعب الأمريكي. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، هزت 5 انفجارات قوية أربيل في إقليم كردستان العراق نتيجة هجمات بطائرات مسيرة، وأثارت حالة هلع بين المواطنين. ونقلت سكاي نيوز عن وسائل إعلام عراقية إسقاط 6 طائرات مسيرة في سماء أربيل بالتزامن مع تفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي في المدينة. وأفادت تقارير بسقوط حطام إحدى المسيرات في منطقة سكنية قرب مطار أربيل الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: معرفة.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
5: نداء أف أم، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: محمد صلى الله عليه وسلم.

أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف ألف ألف أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. منرحب فيكم كلياتكم بأول يوم من أيام شهر ربيع الأول، هو شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشهر الكريم يلي شهد ولادة أعظم مخلوق في هذه الدنيا، صلوا عليه. إذن أحباب، اليوم نحن الجمعة ب 14 آب 2026، الموافق لأول الواحد أو الأول من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. حلقة خاصة بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، حنكون نحن وياكم بإذن الله تعالى مع حلقة عامرة بمحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام بالكلام عن مولده الشريف بالاستعداد لهذه الذكرى العظيمة والاحتفال بهذه المناسبة الجميلة. أهلا وسهلا بكم وصلوا على رسول الله. وبدنا نحيي كمان أصدقائي الكبار بغرفة الكنترول، السيد مجد مهندس الصوت والست إيمان على غرفة على وسيلة هذا التواصل المرئي. نعم، بدنا نرحب فيها ونرحب فيكم كلياتكم ونقولكم تابعونا، ومنحيي بالخصوص أحبابي اللي هلا عم يتواصلوا معي على اليوتيوب على صفحتنا، ومنقولن بارك الله بكم، كتروا تعليقات طيبة، ومنقولكم ألف أهلا وسهلا بكم وأسعد الله صباحكم وزاد أفراحكم ومن هموم الدنيا أراحكم.

نور عيوني محمد الكوني عم بيسمعنا صوته من الفرقة الهاشمية في الأردن، بنوجه له تحية كبيرة. هذا زميل عزيز وصديق طيب، هو وأعضاء الفرقة كلهم بنحييهم وبنهنيهم بهذه الذكرى الطيبة. كذلك بنهنئ كل أحبابنا المستمعين والمستمعات، خاصة يلي عندهم شغف برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينطفئ إلا بآخر نبضة من قلوبهم. عندهم شغف، عندهم حب، عندهم هيام بهذا النبي الإمام. بنوجه لهم تحية كبيرة، وخاصة لأحبابنا بفرق المشاريع للإنشاد الديني يلي بهالموسم بيكون لهم إطلالات عديدة وطيبة ومباركة على الناس، لا يزيدوا من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في القلوب. إذن تحيتنا لأنهم كلياتهم، كل أعضاء الفرق كبارا وصغارا، نساء ورجالا، منشدين وإيقاعيين وإداريين، كلهم نوجه لهم تحية طيبة لأنهم صراحة بيعبونا وقتنا بالخير، بيذكرونا بأهمية أن الواحد دايما يكون ذاكرا شاكرا لله سبحانه وتعالى. إذن ها نحن في أوائل شهر ربيع الأول وعلى موعد مع ذكرى حدث عظيم، هو الحدث الذي ترقب قدومه سادة البشر أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام. هي فرحة الدنيا وموسم البشائر، ذكرى ولادة فخر الكائنات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من علم الدنيا الحضارة وأنار بهديه الوهاج دروب العباد. هو اليوم الذي تنشرح فيه صدور أهل الإيمان وتشتاق له نفوس الصالحين، فيدفعهم حبهم لهذا النبي الكريم إلى الاستقامة على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، شاكرين الله تعالى أن جعلهم من حظه وخصهم بهذا الشرف أن كانوا من أمته صلى الله عليه وسلم.

إذن مع الأصوات الجميلة جدا مثل الحاج خالد الأطير وكل رفاقه وأصدقائه من المداحين البلابل الكنارات يلي بيعبونا وقتنا بالخير وبذكر النبي ومدحه صلى الله عليه وسلم. أحبابي إذن مع الهدايا اللي حبينا أنه نبعث لكم إياها بلشنا بنور عيوني محمد الكوني، ننتقل هلأ لحبيب قلبنا اللي بنقوله دايما very good الحسن أبو الخدود، منشودي جميلة جدا بتحكي عن الأئمة الأربعة، ساداتنا أئمتنا سيدنا الشافعي، سيدنا أحمد ابن حنبل، سيدنا مالك وسيدنا أبي حنيفة. هؤلاء الأئمة الأربعة اللي هم أسيادنا وتاج رؤوسنا، منشودي جميلة جدا فيها كتير معاني حلوة حنسمعها نحن وياكم، وهي مهدات إلى كل المسلمين في كل الأرض بمناسبة ذكرى ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

صلاتكم وزاد حسناتكم وتقبل طاعاتكم. كتير انبسطنا فيكم وكتير مبسوطين نحن بأحبائنا يلي هلا عم بيتواصلوا معنا وعم يسمعونا وعم نسمع أو عم نشوف تعليقاتهم.

إذن هالأنشودة الجميلة جدا بصوت حبيب قلبنا حسن أبو الخدود إن شاء الله تعالى بنسمعها كاملة بخلال برنامجنا العام, وكمان هي جوهرة من جواهر فريق كورال المشرق العربي اللي دائما يتحفنا بأناشيده بالفقرات اللي بيعدلنا إياها. أحبابي إذن المولد تباشيره أطلت, مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلت تباشيره وطلائعه وأنواره إن شاء الله تعالى, كلنا نستفيد من نفحاته وبركاته وأنواره وأسراره, وبتعم هالأمور هيدي كلها البركات والأنوار, بتعم بلادنا كلنا, كل بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها, لحتى لا ينتشر الخير ويرتفع البلاء والبأساء والعناء عن أمة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نحن كلنا أمل بأن يرتفع هذا الضيم الذي أصبنا به, لأن الله تعالى يبدل العسر باليسر وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. إذن نحن عم نحكي عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا النبي العظيم الذي قال إنما أنا رحمة مهداة, آمنت وصدقت أنك رسول الله يا حبيبي يا محمد, أنك رحمة الله وأنت الشاهد البشير والداعي النذير, أنت السراج المنير وأنت السيد الإمام حبيب الله وخليل الله, بك عرفنا الحق حقا والإسلام دينا والقرآن منهاج هدى وصراطا مستقيما, بهديك صلينا وبإرشادك صمنا, بما علمتنا أشفق قوينا على ضعيفنا وأعان مصيرنا فقيرنا, بأخلاقك الكريمة ذقنا حلاوة العفو عمن ظلمنا وعطاء من حرمنا وصلة من قطعنا, فما تملك نفس المؤمن بك إلا أن تسعد لذكرك وأن تستهل الشفاه, تحكي عن القلب محبتك صلاة وسلاما يا نبي الهدى والسلام, وفي ذكرى ولادتك ما زالت الأمة يا سيد

سيد الناس يا أعز الورى وأشرفهم وأعلاهم وأكرمهم، يفرحون شاكرين ويشكرون محتفين ويحتفلون ممتنين أنك ظهرت وأنت النعمة، أنت وجدت وأنت الرحمة، يعرفون أن يوم إشراق نورك وطلوع نجمك لم يكن مثل كل يوم، وكيف يكون ذلك وقد ظهر فيه من الآيات ما ظهر، بحيرة تغيض ونار تنطفئ وإيوان يرتجس وشرفات تنقض ورؤى تعبر ونجم يظهر، كلها تدل على أن الميلاد المحمدي عظيم وأن المولود كريم. وأي كريم، عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رسول الله.

صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. أكثر من مليار في كل عام يقرؤون كتاب الله مرتلين، ويسردون سيرتك الشريفة معتبرين، يطعمون الطعام على حبك، وينشرون أشعار مدحك معتزين بأنك قائدهم وسيدهم ومعلمهم كل خير عرفوه، والشفوق الذي نهاهم عن كل شر تركوه واجتنبوه. علمتنا أن فعل الخير في 12 من ربيع الأول على نية الشكر لله لا يخالف ما جئت به ولا ينافي ما أمرت به. يا قدوة الأمة، إن الأمة تحتاج اليوم إلى ذكراك وإلى استشراف صفاتك الطاهرة واستعلاء مواقفك الشريفة، وأكثر نحتاج اليوم أن نعرف الأجيال فضلك، وأن نعلمهم عن عظمتك، وأن نخبرهم أي عظيم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأي كريم وأي رؤوف وأي رحيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقطار الإسلام في الشرق والغرب فرحت فرحة واحدة بالمولد الشريف، رجالها ونساؤها، شبانها وأطفالها، بهجة واحتفالات وأذكار وابتهالات ونذور وصدقات من غير نكير من العلماء الفضلاء حقا، بل كان لكل من هؤلاء سهم وافر من الحث على هذه الأفعال الطيبة من قراءة القرآن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وإطعام الطعام حبا بحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وهي أفعال خير في أي يوم عملت فيه، فلم يجدوا ما يمنع خيريتها في يوم المولد الذي يجمع القلوب على تكريم صاحب الذكرى، وقد مرت مئات السنين والأمة على هذا الحال. في كل عام عليك أفضل الصلاة وأتم السلام يا نبينا الإمام.

إذن مع الصوت الحلو منك يا حبيب قلبنا عمر عنبتاوي، ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك وعلى كل منشدي فريق المشاريع للإنشاد الديني وكل منشداته وكل العاملين فيه. أحبابي إذن مع صوت عمورة حلوة الصورة، نحن إذن مع هالبرنامج الحلو يلي بيحب أنه دايما يوصل الكلمة الطيبة لكل أحب المستمعين والمستمعات. بدنا نذكركم بشغلتين مهمين جدا جدا لأتلاتي. أول شغلة اللي هي شبكة البرامج يلي أعددناها لحتى للكل يكون مبسوط ومسرور، وهو عائلته أحبابه وكل أصدقائه يسمعوا عن هالموسم الحلو، عن موسم ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو صار من إرهاصات، من تباشير، من هواتف ناطقة، من شغلات كتير حصلت قبل موسم، قبل مولد النبي وعند مولد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد مولد النبي. شيء كتير حلو صار أكيد تعرفوه، بكن تسمعوا كل برامجنا لتستفيدوا يلي يقدمها عدد كبير من مشايخنا الأفاضل ومن مذيعينا الطيبين ومذيعاتنا الطيبات. كمان في عنا شغلتين، هلأ قلنا شغلة، في عنا شغلتين مهمين جدا جدا. نحن اليوم الجمعة ولكن الأحد يعني بعد يومين تقريبا ب16 الشهر الساعة 8:30 المساء في عنا احتفال ضخم جدا كبير جدا فرحة بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين سيقام؟ في ساحة مسجد زقاق البلاط. اتذكروا منيح، يوم الأحد يعني بعد يومين الساعة 8:30 المساء بساحة مسجد زقاق البلاط احتفال ضخم جدا بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأضخم منه والأكبر منه يوم الجمعة المقبل، تذكروا منيح، بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا تدعوكم جمعية المشاريع إلى حضور الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وين وإمتين؟ ذلك يوم الجمعة في 21 من شهر آب الجاري الساعة 8 مساء. وين؟ في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. ما تنسوا إذن يوم الجمعة المقبل حيكون التلاقي الكبير، الاحتفال الضخم بمناسبة ذكرى ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالاحتفال الكبير اللي ستقيمه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة بمولد هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكونوا كلكم حاضرين، أنتوا أزواجكم وأولادكم وأهلكم وأحبابكم وكل جيرانكم وكل أحبة يحضروا هاليوم الطيب إن شاء الله.

رحم الله الحاج معروف قرانوح. أحبابي إذن نتذكر هالصوت الطيب بكل مناسباتنا، فترحموا عليه وقولوا رحمه الله.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله، هذا النبي الكريم الطيب. أحبابي، إذن فلنجعل يا أمة الحق يوم المولد موعد خير جامع نستفيد منه، معنى الثبات على الحق من ثبوت نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، ولنغتنم ما بقي من أعمارنا في خدمة الدين وأهله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنكن رحماء فيما بيننا، أشداء على من غصب حقوقنا وأهان مقدساتنا وقتل أبناءنا وكاد لنا وتآمر علينا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فلنكن مبشرين لعباد الله المؤمنين، ميسرين لا معسرين ولا منفرين، لنكن جميعنا معتدلين متوسطين، لا غلو عندنا ولا تقصير، لا مفرطين ولا مفرطين، ولنكن متراحمين في زمن كثر من الناس فيه شعارهم من لا يظلم يظلم، عزعم من لا يظلم يظلم، بدنيانا نكون ظالمين أبدا، وبيقولوا إن لم تكن ذئبا تأكلك الذئاب. ولنعلم الناس ونتعلم أن منهاج النبوة الذي نتبع يعلمنا أن الظلم بغيض، وأننا لا نسكت للظالمين ولكننا لا نظلم. فطالب الإنصاف طريقه العدل، والقوي بمدد من الله لا يستذئب على الضعفاء ولا يستقوي على المساكين. فالقوة في الحق ولزوم التقوى، والعز في التدين الصافي واتباع الشريعة. من فرح بنبيه اتبع نبيه، من فرح بنبيه اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن عظم حبيبه المصطفى التزم هداه. وتعظيم الألسن ينبع من القلب، وتترجمه الجوارح بالتقى والأعمال الصالحة. بدي حييكم كلكم مجددا أحبابي، خاصة يلا عم بيتابعونا ويبعتون لنا، وأنا بتشكرون جدا لأنهم ما شاء الله عم بيبعتون لنا كتير تهنئات وتمنيات بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، منهم الحج فاتن النجار، سمر شماس، حسن شماس، مجددا مبارك لخالد الحسين، كمان أهل شهر الربيع ما شاء الله عم يذكروه بالخير. كلام كتير حلو من كل الأحبة. محمود بخاري اللي بوجه له أشعار حبيبي خي محمود، موجه لهم إذن تحية كبيرة لكل الأحبة يلي عم يسمعونا هلأ. أكيد بعد في عنا شوية وقت بدنا نغتنم إن شاء الله لنفيكم كم كلمة حلوين. خلوكم معنا ولنشوف زميلنا ماجد بشو رح يتحفنا هلأ.

0: أقبل.
1: إذا هالأصوات البلبولية يلي عم نسمعها منوجه لهم تحية كبيرة لكل المنشدين يلي هلأ عم نسمع أصواتهم واللي ما عم نسمع أصواتهم ولكن أصواتهم عبت لنا حياتنا بالخير. منوجه لهم تحية كبيرة إذا لكل هالمنشدين والمنشدات. وبدنا نقول بالأخير كلمة واحدة: كونوا دعاة إلى ربكم معاشر المسلمين في يوم المولد وفي كل يوم، اعملوا بحرفة الرزق متقنين صادقين، وفي بيعكم وشرائكم وفي وظائفكم وخدماتكم من معاملة المسلمين وغيرهم من أمر دينكم ودنياكم. من انتسب إلى الأطهار طهر أو عمل على تطهير نفسه، ومن أحب أطاع، ومن أطاع انقاد، ومن انقاد أخلص، ومن أخلص نفع نفسه وغيره وربح دنياه وآخرته. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن، وليكن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلما يصل به إلى أن يحبه رسول الله المحبة الخاصة بأولياء الله والمرضيين المقبولين. اللهم اجعلنا على قدم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم متبعين آثاره مقتفين، واجمعنا به في أعلى عليين. أحبابي إذن بدي أودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله يوم الجمعة المقبل. ما تنسوا احتفالنا يوم الأحد بساحة مسجد زقاق البلاط، زقاق البلاط الساعة 8:30، ونهار الجمعة المقبل بساحة الساحة الكبيرة المقابلة لمسجد محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وسط بيروت. كلكم احضروا، كلكم احتفلوا بولادة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.

0: ASMR.
1: نداء المعرفة.
2: Experience a safe learning environment at AICP schools.
3: مجوهرات أمر. أمر جولري.
4: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
3: مجوهرات أمر، أمر جولري،
4: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تصبحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليس تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا 9 وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. بقي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية محط اهتمام رسمي لبناني ودولي، وفيما يواصل رئيس لجنة التنسيق الخاصة بلبنان جنرال أمريكي جوزيف كليرفيلد مهمته التي تهدف إلى تهيئة الأجواء لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول المقبل في روما. نشأ خلاف بين واشنطن وتل أبيب على خلفية إعلان وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان إلى أمد طويل، واعتبار واشنطن ذلك متعارضا مع صيغة الإطار اللبنانية الإسرائيلية، ما ولد انطباعا بأن العدو مستمر في اعتداءاته وليس في وارد الانسحاب من أي مناطق تجريبية. وفي غضون ذلك قالت مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية حريصة على إحياء مسار صيغة الإطار عبر ضغوطها الدبلوماسية والحراك المكوك الميداني الذي يقوده الجنرال كليرفيلد على خط بيروت تل أبيب. وقالت المصادر أن حراك واشنطن يتركز في اتجاهين، الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ولو تدريجيا ونزع سلاح حزب الله. وفي السياق أفادت معلومات صحفية أن كليرفيلد سيعود اليوم إلى لبنان حاملا أجوبة من الجانب الإسرائيلي، وسيمكث نحو أسبوع في بيروت لمتابعة ووضع إطار للجنة التدقيق والملفات الأمنية المثارة، بينما قضية المناطق التجريبية الجديدة ليست من مهامه. وقبل قليل وصل كليرفيلد والسفير عيسى إلى عين التين للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري. على أن مجمل هذه التطورات كانت أمس مدار بحث بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث عرضا للأوضاع عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات. وتطرق البحث إلى زيارة الجنرال كليرفيلد، كذلك عرضا المواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت لاحقا في السراي الحكومي. يأتي ذلك في وقت يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب غير آبه بالمفاوضات مع السلطة اللبنانية. وفي آخر التطورات واصل العدو الإسرائيلي أعمال التفجير والتدمير في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث نفذ منتصف ليل أمس تفجيرا واسعا في منطقة مشاع المنصوري بالتزامن مع إلقاء جالونات متفجرة، وترافق ذلك مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة عند أطراف بلدتي مجدلزون والمنصوري والأودية المحيطة بهما، في ظل تحليق متواصل للطيران الحربي والمسير في أجواء المنطقة، كما شهدت بيت يحون وحداثة وكنين سلسلة تفجيرات واسعة دوت أصداؤها حتى قرى الساحل بالتزامن مع تحركات وتقدم دبابات للعدو باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبل. في الإطار الحكومي أعلن وزير الإعلام بول مرقس أن مجلس الوزراء أقر معظم البنود الموضوع على جدول أعماله، ومجلس الوزراء لن ينعقد خلال الأسبوعين المقبلين. أضاف الوزير مرقس في بداية الجلسة تطرق رئيس الحكومة إلى أربع مواضيع، أولها عمليات التدمير الإسرائيلية للقرى في الجنوب، واعتبر أن تصريحات إسرائيل كاتس مرفوضة، كما تطرق إلى أهمية القرار الصادر عن مجلس الوزراء لوضع أسس المباحثات مع سوليدار في شأن تمديد مهمتها، ونوه بإقرار عدد من القوانين في مجلس النواب التي تدخل ضمن الإطار الإصلاحي. كما قال الرئيس سلام لا يزايدن أحد على وفائنا للجيش، ومن باب حرصنا عليه كان هدفي عدم السماح لأي تأويل وأنه على خلاف مع أي طرف لبناني. وأضاف الرئيس سلام يقول أكن كل احترام وتقدير لوزير الدفاع وغيابه لن يطول، فلا أحد يصطاد في الماء العكر، فنحن حكومة 24 وزير ولسنا 24 حكومة، وهذا الأمر سيحل قريبا. كما أكد الرئيس سلام أن الجيش هو لجميع اللبنانيين. في الإطار المالي أصدرت وزارة المال بيان، ومما جاء فيه تتداول بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة وربما لغايات مشبوهة تدعي امتناع وزارة المالية عن صرف مخصصات المساعدة المدرسية للعسكريين والمتقاعدين من القوى الأمنية. إن وزارة المال تؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، إذ أن المنح تلك قد تمت المباشرة بصرفها منذ قرابة الشهر ولم يتبقى منها أي ملف لأي إدارة لم يتم إنجازه. مطلبيا أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة تمسكها بمطالبها الثلاثة الأساسية التي باتت تشكل حاجة ملحة لاستمرار العمل، وهي إقرار قانون تصحيح للرواتب عادل ومنصف يعيد القيمة الشرائية للرواتب كما كانت قبل الأزمة، كما وشددت على تعديل بدل النقل وسعر صفيحة البنزين وإقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل. معيشيا أكدت مؤسسة كهرباء لبنان حرصها على تأمين التغذية بالتيار الكهربائي وتوزيعها بشكل عادل ومتساو بين مختلف المناطق اللبنانية، وذلك وفقا للتوجيهات والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 3000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 19000، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,458,000، بنزين 98 أوكتان 2,476,000، المازوت 2,367,000، أما قارورة الغاز فمليون ومية وأربعة وسبعين ألف ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: أرحب بكم من جديد. تواترت تصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين المؤكدة لتحكم طهران في حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك ردا على المزاعم الأمريكية بشأن السيطرة الكاملة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. وقال القائد المعين حديثا لقوات التعبئة الشعبية إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة بايدن. من جهته قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إنه لا يمكن لأي سفينة عبور مضيق هرمز دون إذن إيران وإشرافها، مضيفا أن الادعاءات الأمريكية الواهية بشأن العبور الطبيعي للسفن في المضيق ليس سوى أكاذيب وافتراءات. في المقابل قال نائب الرئيس الأمريكي: أثق تماما بانتهاء هذه الأزمة بتعزيز موقف الولايات المتحدة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف: عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز تضمن استقرار أسعار النفط والغاز للشعب الأمريكي. من جهتها حذرت إيران من تدهور بيئي في مضيق هرمز بعدما وصل تسرب نفطي إلى الساحل الجنوبي لجزيرة قشم، مطالبة بتعويضات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التسرب أدى إلى تدهور حالة مياه الخليج وبحر عمان، متحدثا عن وجود أدلة أولية تشير إلى أن مصدر التلوث هو سفينة أجنبية لشحن البضائع السائبة، أي البضائع التي تنقل بكميات ضخمة ولا تحتاج عادة إلى أن توضب في أكياس أو حاويات. من جهة أخرى، نددت وزارة الخارجية الإماراتية بما وصفته بالهجوم الإيراني العدواني على ناقلتين تابعتين ليدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، واتهمت الحرس الثوري الإيراني بارتكاب أعمال قرصنة عبر استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط والابتزاز الاقتصادي. وقالت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بالرياض مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي والتطورات الإقليمية. هزت 5 انفجارات قوية أربيل في أقليم كردستان العراق نتيجة هجمات بطائرات مسيرة، وأثارت حالة هلع بين المواطنين. ونقلت سكاي نيوز عن وسائل إعلام عراقية إسقاط 6 طائرات مسيرة في مساء في سماء أربيل بالتزامن مع تفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي في المدينة. وأفادت تقارير بسقوط حطام 1 المسيرات في منطقة سكنية قرب مطار أربيل الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود من دون وقوع إصابات. وإلى اليمن، حيث أعلن الحوثيون استهداف مصفاة النفط التابعة لشركة أرامكو في منطقة جزان السعودية بطائرتين مسيرتين وفق ما نقلت وكالة سبا التابعة لهم. وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري إنه تم استهداف مصفاة شركة أرامكو في منطقة جزان بطائرتين مسيرتين وكانت الإصابة دقيقة، وذلك ردا على انتهاك العدو السعودي للأجواء اليمنية وسيادة البلد في محافظتي صعدة وحجة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، يتكون الضباب الكثيف على الجبال وتنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا بخاصة فوق المرتفعات الشمالية، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 31، أما في الداخل من 19 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا جنوبية ليلا تتراوح سرعتها بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

روى الحافظ الدارقطني من طريق ابن المسيب والحافظ السخاوي والغزالي في الإحياء، وحسنه ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: ننتهي إلى خلق أو موقف أو معنى نحتاج إليه. على أثره صلى الله عليه وسلم رحلة مشوقة نستظل وإياكم من خلالها في ظلال مواقف مهمة في السيرة النبوية العطرة مع الشيخ محمد الدنا. على أثره صلى الله عليه وسلم
1: نتتبع في كل حلقة شيئاً اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لنقف عند شكله ومادته، بل لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى ما زلنا نحتاج إليه اليوم. وفي الحلقة الماضية كان أثرنا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخاتم الذي حمل اسمه ورسالته وعبرت به كتبه إلى الملوك والممالك. أما أثرنا اليوم فهو الإبرة التي كان يخيط بها ثوبه. قطعة صغيرة من المعدن تمسك بين إصبعين ويمر بها خيط دقيق في موضع تمزق من الثوب، تنقلنا إلى مكان آخر من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى داخل بيته. كانت اليد التي تختم الرسائل الموجهة إلى الملوك هي نفسها التي تمسك الثوب وتصلح من خرق منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه. لم تمنعه منزلته من القيام بالأعمال الصغيرة، ولم يرى أن خدمة الإنسان لنفسه تقلل من قدره، كان يستطيع أن يطلب من غيره، وكان من حوله ليخدمونه ويقومون على حاجاته بعيونهم كما يقال، لكنه لم يكن وجود من يخدمه سببا لترك ما يستطيع القيام به بنفسه.

ثوب يحتاج إلى إصلاح، ونعل يحتاج إلى خصف، وشاة تحتاج إلى حلب. أعمال يومية قد لا يلتفت الناس إليها، لكن أخلاق الإنسان لا تظهر في المواقف الكبرى وحدها. قد يبدو الإنسان متواضعا أمام الناس، هادئا في حديثه، لطيفا مع ضيوفه، ثم يدخل بيته فيأمر الزوجة أو الأولاد أو الخادم أن يقوموا على حاجاته، فيترك متاعه في كل مكان وينتظر من يجمعها، أو يطلب ما يستطيع أن يصل إليه بيده، ظانا أن خدمة الآخرين له دليل على مكانته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان عظيم المكانة، ولم يكن متعاليا، كان قائد الأمة وصاحب الرسالة، والذي تستقبله الوفود ويقصده الناس في شؤونهم، ثم يعود إلى بيته فيخيط ثوبه بيده. التواضع لا يعني أن يقلل الإنسان من شأن نفسه، ولا يعني أن يرفض مساعدة الآخرين، فالناس يتعاونون ويخدم بعضهم بعضا، ولكل واحد منهم مسؤولياته وظروفه، لكن الفرق كبير بين التعاون وبين أن يعتقد الإنسان أن بعض الأعمال أقل من قدره إن لم تكن كذلك. قد يقول أحدهم أنا صاحب منصب، أو أنا أكبر من أن أقوم بهذا،

0: هناك من يتولى هذه الأعمال، لكن الإبرة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا أن العمل الصغير لا يصغر الإنسان، بل إن الإنسان قد يصغر حين يمنعه كبره من عمل يستطيع القيام به. في البيت قد تكون الأم قد قضت يومها في العمل، وقد يكون الأب متعبا، وقد يكون لكل فرد من أفراد الأسرة ما يشغله، لكن البيت لا يستقيم حين يكون الجو المسيطر عليه طلب الخدمة من الغير وإلقاء الأعباء الصغيرة عليهم، بل حين يسعى كل واحد في أن يرتب مكانه أو يحمل حاجته أو يخفف عن شخص متعب. نعم، قد لا يكون محتاجا إلى أن يخيط ثوبه بيده، لكن المعنى باق، أن يقوم الإنسان بما يقدر عليه وأن يخفف حاجته عن الآخرين، وأن تكون مكانته سببا في زيادة خدمته لا في زيادة مطالبه. وفي مكان العمل كذلك، قد يرفض المسؤول القيام بمهمة بسيطة لا لأنها ليست من مسؤولياته، بل لأنه يراها أقل من منصبه. وفي المدرسة قد يترك الطالب مكانه غير مرتب لأنه يعلم أن غيره سينظفه. وفي المكان العام قد يلقي شخص شيئا على الأرض ثم يقول إن هناك من يتقاضى أجرا لتنظيفه. إن وجود من يقوم بالعمل لا يبرر أن يزيد الإنسان عليه التعب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع جهوزية العشرات للتفاني في خدمته كان يخدم نفسه. الإبرة الصغيرة كشفت لنا خلقا كبيرا وعلمتنا الكثير. كشفت لنا أن العظمة لا تعني أن يكثر من يقوم على خدمة الإنسان، وأن التواضع لا يظهر أمام العامة فقط، بل يظهر في داخل البيت حين لا يراك إلا أهلك، ويظهر في العمل اليومي البسيط حين تقوم بما تستطيع من غير أن تنتظر الثناء، ويظهر حين لا ترى نفسك أكبر من خدمة من حولك. فالسؤال الذي قد ترشدنا إليه هذه الإبرة: كيف يمكن لمكانتنا أن تجعلنا أكثر خدمة لمن حولنا لا أكثر مطالبة للآخرين أن يخدمونا؟ في نهاية هذه الحلقة، ابحث عن عمل صغير تستطيع القيام به وقد اعتدت أن تتركه لغيرك. رتب ما استعملت، أعد الشيء إلى مكانه، احمل حاجتك بنفسك، وساعد شخصا اعتدت أن يساعدك. وقبل أن تطلب من غيرك أن يقوم لك بأمر، اسأل نفسك: هل أستطيع أن أفعله بنفسي؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: على أثره صلى الله عليه وسلم، برنامج مميز، وفي كل حلقة نتتبع شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى نحتاج إليه. على أثره صلى الله عليه وسلم، رحلة مشوقة نستظل وإياكم من خلالها في ظلال مواقف مهمة في السيرة النبوية العطرة مع الشيخ محمد الدنا. على أثره صلى الله عليه وسلم.

اعلم أخي المسلم أنه ينبغي للمصلي أن يخرج إلى الجمعة مبكرا خاشعا متواضعا ناويا الاعتكاف في المسجد إلى وقت الصلاة، كما ينبغي التزين للجمعة بالزينة وهي ثلاثة: الكسوة والنظافة وتطيب الرائحة. أما النظافة فبالسواك مثلا وتقليم الأظافر والغسل وغسل الثياب، وليتطيب في هذا اليوم بأطيب طيب عنده وليكن من الطيب الطاهر. وأما الكسوة فأحبها البياض من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداء العدو الإسرائيلي مستمر جنوبا، طيران الحرب استهدف مشعل منصوري وتحركات لآليات العدو في حداثة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع عموما وفي الجنوب خصوصا. قائد بالحرس الثوري يؤكد أن أي هجوم بري على إيران سيقابل برد يكسر كل الخطوط الحمر. أمريكا هددت بحصار بحري مفتوح لإيران رغم أزمة إمدادات النفط. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل. ارتفاع طفيف للنفط بعد تهديد أمريكي بحصار مفتوح على إيران. طهران نولي الدبلوماسية أولوية قصوى ونواصل المفاوضات مع واشنطن عبر وسطاء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية فرعاتا شرقي قلقيلية شمالية الضفة الغربية المحتلة وتحول أحد منازلها ثكنى عسكرية. انفجارات قوية نتيجة هجمات بمسيرات في أربيل. موسكو استهداف قوات كييف قطارا للركاب في دونيسك جريمة حرب. مصرع 3 أشخاص جراء الفيضان في اليابان. أخيرا الطقس المتوقع اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: Ensure your child's safety at AICP schools.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
3: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني البقاع شطورة 76-67-98-98.
10: سماك كومباني
11: شركة السماك.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب يا رسول الله. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر،

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها نحن في رحلة جديدة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. نبدأها بالتعريف بأهم مناسبة فيه، وهي ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في 12 منه ووفاته فيه. في ترجمة مختصرة لهذا الرسول الكريم نقول: هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام من قريش، من ولد عدنان، من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وقد ولد صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة ونشأ يتيما، ربته أمه السيدة آمنة بنت وهب، وماتت وعمره 6 سنين، فكفله جده عبد المطلب، ومات جده بعد 2 سنين فكفله عمه أبو طالب. نشأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شجاعا عالي الهمة، صادقا فاضل الأخلاق، كامل العقل، لقبه قومه بالأمين. ولما بلغ 25 زوجه عمه بالسيدة خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية، وهي تكبره بنحو 15 سنة. وكانت غنية أرسلته قبل الزواج بتجارة إلى الشام، فأفلح وربح. ولما قارب 40 من عمره بدأ بالرؤية الصادقة، وحببت إليه الخلوة، فكان يقضي شهرا من كل عام في غار حراء وهو على مقربة من مكة يتعبد. فلما بلغ 40 وفي رمضان، أوحى الله تعالى إليه في غار حراء وشرع يدعو بعدها من حوله، فآمنت به زوجته السيدة خديجة وابن عمه علي بن أبي طالب وصديقه أبو بكر ومولاه زيد بن حارثة وجماعة من قومه رضي الله عنهم، فأعلنت الدعوة إلى الإسلام وتنزيه الله تعالى عن الشريك والشبيه ونبذ الأوثان وخرافاتها. وهزأت به قريش وآذته فصبر، وحماه عمه أبو طالب حتى مات، وأسلم عمه حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقوي بهما، واشتد أذى قريش لأصحابه، فأذن لمن ليس له عشيرة تحميه بأن يهاجر إلى أرض الحبشة، فهاجر 83 رجلا عدا النساء والأولاد. ثم أسلم بمكة 6 من الأوس والخزرج من أهل المدينة المنورة، وكانت تسمى يثرب، وعادوا إليها. فلم يلبث أن جاءه منها 12 رجلا فآمنوا به، فبعث معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليعلمهم شرائع الإسلام. فلم يمض غير قليل حتى انتشر الإسلام في المدينة، ووفد عليه جمع من أهلها فدعوه وأصحابه إلى الهجرة إليهم، وعاهدوه على الدفاع عنه، فأجاب دعوتهم وأمر أصحابه بالخروج من مكة، ثم لحقهم. وبلغ قريشا
خبر هجرته فتبعوه ليقتلوه، فنجا ودخل المدينة فبنى فيها مسجده. وبسنة دخوله المدينة يبتدئ التاريخ الهجري.

0: لم يدع مشركو قريش سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين آمنين في دار هجرته، بل كانوا يقصدونهم لقتالهم فيها. فنزلت آيات الإذن بالقتال مبينة سببه ووجه الحاجة إليه، وكانت معركة بدر الكبرى هي الأولى بينه وبين قريش في بدر بجوار المدينة، وحصلت في رمضان من السنة الثانية للهجرة، وتلتها غزوة بني قينقاع وهم قبيلة من اليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم وأمنهم على أنفسهم وأموالهم فنقضوا عهده. وفي السنة الثالثة كانت غزوة أحد في الجبل المشرف على المدينة المسمى بهذا الاسم. وفي الرابعة غزوة ذات الرقاع وبدر الثانية. وفي الخامسة غزوة الخندق وغزوة بني قريظة. وفي السادسة غزوة ذي قرد وبني المصطلق. وفيها بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم من عظماء الملوك يدعوهم إلى الإسلام. وفي السنة السابعة كانت غزوة خيبر. وفي الثامنة غزوة مؤتة وحنين. وفيها قبل حنين فتح المسلمون مكة المكرمة. وفي التاسعة حصلت غزوة تبوك. وفي العاشرة أقبلت وفود العرب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة المنورة، وبعث ابن عمه عليا إلى اليمن، فأسلمت همدان كلها، وتتابع أهل اليمن وملوك حمير على الإسلام، وحج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة، وكانت خطبته فيها وهو على ناقته من أطول خطبه وأكثرهن استيعابا لأمور الدين والدنيا. وفي أواخر صفر من العام العاشر للهجرة حم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وتوفي بها في الثاني عشر من ربيع الأول، وهو نفس تاريخ مولده صلوات ربي وسلامه عليه، ودفن في مرقده الشريف بالمدينة المنورة. وأما أسرته صلى الله عليه وسلم فإن زوجته الأولى خديجة استمرت معه وحدها إلى أن توفيت، وقد ولدت له القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وسيدة الراقية فاطمة رضي الله عنهم. ومات القاسم وعبد الله صغيرين، فلم يبق للرسول ولد ذكر، فتزوج بعدها 14 امرأة، دخل باثنتي عشرة منهن، وتوفي وعنده 9، ولم يولد له غير إبراهيم من سريته ماريا. ومات إبراهيم طفلا لم يبلغ 2. وتوفي جميع أولاده في حياته إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها، وكان قد تزوجها ابن عمه علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، فولدت له الحسن والحسين عليهما السلام، فانحصرت فيهما نسبة كل منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدت ولدا ثالثا سمته محسنا، مات صغيرا. وإلى هنا إخواننا الكرام تنتهي حلقتنا الأولى من برنامجنا هذا. موعدنا يتجدد بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة، فتابعونا.
1: حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: إخوة الإيمان، نبقى وإياكم بالاستماع إلى خطبة الجمعة المباركة يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام، وهي تحت عنوان الإجماع والبدعة الحسنة والاحتفال بالمولد.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير، القائل في محكم كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إخوة الإيمان، دلت هذه الآية الكريمة على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، أي ما أجمع عليه علماء المسلمين، وأن من أعرض عن ذلك فجزاؤه جهنم وبئس المصير. وجاء في الحديث الموقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا، أي أجمعوا على أنه حسن، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن جملة ما استحسنته الأمة أيها الأحبة وأجمعت على مشروعيته الاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم، فإنه من الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها لما فيها من إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وهو وإن لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع الحسنة التي اتفق علماء الأمة على جوازها. وأول ما حدث هذا الاحتفال في أوائل القرن السابع من الهجرة، أحدثه ذلك التقي العالم المجاهد الملك المظفر ملك إربل، وجمع لهذا كثيرا من علماء عصره، فاستحسنوا فعله ومدحوه ولم ينكروه. وهكذا العلماء بعدهم أيها الأحبة، لم ينكر عمل المولد أحد منهم، بل ألف فيه الحافظ ابن دحية وغيره، واستحسن عمله الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي وغيرهم، حتى ظهر في القرن الماضي جماعة من المجسمة نفاة التوسل، فأنكروا فعل المولد إنكارا شديدا، أي أنكروا ما استحسنته الأمة جمعاء لعصور متتالية، وزعموا بجهلهم وجرأتهم على الدين

فيها وهي لم تدمر الأرض ولم تدمر الجبال. وصح في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. رواه عنه الإمام البيهقي وغيره. ثم كيف يا أهل الفهم يقول هؤلاء المحرومون عن اجتماع المسلمين على قراءة القرآن وذكر الرحمن ومدح محمد سيد الأكوان مما شرعه الله والرسول وتلقته الأمة بالقبول إنه بدعة ضلال؟ وكيف يجرؤون على ذلك؟ ألم يسمعوا قوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ألم يرد مدح النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم؟ فقال الله عز من قائل عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه عنه أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أيها الأحباب، ألم يجئ في السنة المطهرة أيضا ما يدل على مدحه عليه الصلاة والسلام جماعة وفرادا بدف ومن غير دف في المسجد وخارجه؟ أليس ثبت في الحديث الصحيح أن أشخاصا من الحبشة كانوا يرقصون في مسجد رسول الله ويمدحونه بلغتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يقولون؟ فقيل له: إنهم يقولون محمد عبد صالح. فلم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك. أليس قال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم له: يا رسول الله، إني امتدحتك بأبيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلها، لا يفضض الله فاك. فأنشد قصيدة أولها: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق، وفي آخرها: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نهاه ولا قال له: حرام أن تمدحني، بل استحسن ذلك منه ودعا له بأن تبقى أسنانه سليمة، فحفظها الله له ببركة دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. حيث توفي العباس في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما وهو ابن 88 سنة، ولم يسقط له سن ولا ضرس. واسمعوا أيها الإخوة ماذا قال الحافظ السيوطي رحمه الله عندما سئل عن عمل المولد الشريف في رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد. قال: واسمعوا جيدا، أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم. فلا يهولنكم عباد الله رحمكم الله كلام نفاة التوسل المحرومين من محبة نبينا رسول ربنا.

عليه أفضل الصلاة والتسليم، الذين يزعمون أن أجدادي وأجدادكم وأسلافي وأسلافكم وأسلاف المسلمين كلهم بما فيهم علماء الدين في كل أرجاء المعمورة كانوا على ضلال في احتفالهم بالمولد الشريف حتى جاءوا هم فعرفوا الحق. هؤلاء جاهلون بالخالق تعالى، محرومون من محبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. لا تغتروا بشبههم ولا تلتفتوا إلى إنكارهم، واحتفلوا بالمولد الشريف، واقرأوا القرآن، واقرأوا ما حصل عند مولده وما ظهر من الآيات الباهرات، وامدحوه بحسن النية، وعظموا قدره، ولا تبالوا بمنكر أو جاحد. هذا النبي محمد خير الورى ونبيهم، وبه تشرف آدم، هو في المدينة ثاويا بضريحه حقا، ويسمع من عليه يسلم، وإذا توسل مستضام باسمه زال الذي من أجله يتوهم. صلى عليه الله جل جلاله ما راح حاد باسمه يترنم. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله محمد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. وجزى الله الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه عنا خيرا، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى:

0: اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.
1: وهكذا مستمعين الكرام، كنا وإياكم بالاستماع إلى خطبة الجمعة المباركة ألقاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام، وكانت تحت عنوان الإجماع والبدعة الحسنة والاحتفال بالمولد.

أيام المولد رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم الـ12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.

0: مين؟
1: أنا أم فؤاد.
0: يا أهلا وسهلا، تفضلي.
1: أسعدك الله. اليوم على المغرب كانت مراقبة شهر ربيع الأول، شهر مولد الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم. كنت حابة أنزل أنا والولاد على شط البحر ونشارك الأحبة اللي عم بيراقبوا.
1: وبكرة أول ربيع الأول.
0: الله أكبر، بتحس الأيام عم تركض ركض.
1: كل سنة لما بقرب هالشهر بحس إنه ضيف عزيز عم بيدق باب البيت.
0: أنا كتير كتير بفرح، بس هالسنة بدي إياها تكون غير.
1: شو ناوية تعملي؟
0: بدي ولادي يعيشوا فرحة المولد الشريف، مش بس يعرفوا إنه في مناسبة كبيرة جاية.
1: وأنا كمان عم فكر بنفس الشي.
2: ماما، شو المناسبة الكبيرة اللي جاي؟
0: شايفة بلشت الأسئلة،
1: والحلو إنه نجاوب عليها.
2: يعني جاي العيد؟
0: المناسبة منقول عنها عيد كمان يا حبيبي. بكرة بتبلش رحلة حلوة ورح نعيشها سوا يوم بيوم، وهي مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: يا سلام حبيبي يا رسول الله، أنا كمان بدي ساعد.
1: وأنا عندي فكرة، بدي لما يجي يوم المولد الشريف يكونوا الأولاد حاسين إنه عاشوا أيامه بمحبة، مش إنه عرفوا بالمناسبة وأهملوها وما التفتوا لها.
2: وعد؟
0: وعد.
1: وهيك بلشت الحكاية،
0: وبكرة أول خطوة برحلة الاستعداد.
3: أيام المولد رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم 12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.
4: محمد صلى الله عليه وسلم.

أغنية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان. وأضاء الكون بأنوار في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00. يا آمنة بشرى تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
1: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب، من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.
4: النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
6: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
7: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
8: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا.
6: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ما معنى هذه السورة؟ ومن المخاطب بقول الحق سبحانه قل أعوذ برب الفلق؟ قل يا محمد يا أشرف الخلق، أعوذ يعني أستجير برب الفلق. والفلق كما قال ابن عباس هو الصبح. أستجير بالله رب الفلق، رب الصباح، رب النهار، خالقه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني أستجير بالله تعالى من المخلوقات التي هي شر والتي هي من خلق الله عز وجل. أحبتي، في السورة الكريمة تصريح بأنه لا خالق إلا الله، وبأن الخير والشر كل ذلك بخلق الله عز وجل ومشيئة الله تبارك وتعالى. وإنا نستجير بالله، نلتجئ إلى الله ليحفظنا من المخلوقات التي هي شر. ومن شر غاسق إذا وقب، ما الغاسق؟ هو الليل. وما معنى إذا وقب؟ معناه إذا أظلم، إذا انتشر، إذا اشتدت الظلمة. قل أعوذ برب الفلق، يا رب احفظنا من الأشرار، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ما يأتي من الفتن في الليل. تنتشر الشياطين في الليل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ أول الليل من المغرب. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ينفثن يعقدن السواحر، يجتمع السحرة ويعملون عقدا، قد يأخذون من شعر بعض الناس أو من بعض أشيائهم ثم يعقدونها، وعلى كل عقدة تكون حضرة الشياطين. ينفثون فصارت عقدة على الذي سحر له، هذه هي النفاثات. ومن شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر حسده، فإن لم يظهر كان الغم في قلبه. وكيف يظهر ذلك؟ بأن ينظر مثلا نظرة خبيثة. هذا مثال، بأن يظهر نظرة خبيثة ويتكلم، وهنا قد تقع بمشيئة الله الإصابة بالعين. قبل هذا مناسبة نزول هذه السورة ومعها سورة أخرى، سورة الناس، لماذا؟ ما الذي حصل؟ اليهود كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة حاولوا قتله ومرة حاولوا أن يعملوا السحر له، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ من أن يؤثر السحر في فكره أو في عقله، هو معصوم عن ذلك. واليهود يريدون عمل السحر، فبعثوا غلاما لهم، فأخذ هذا الغلام من أسنان مشط النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبوا بهذا إلى واحد من اليهود كان معروفا بالسحر واسمه لبيد بن الأعصم، ثم أخذ هذه الأسنان وجمع من جمع من النفاثات من النسوة، وصرنا يعقدن عقدا وينفثن، ثم ألقى هذا وهذا، يعني ألقى هذه العقد وألقى هذا الذي كان من أسنان المشط. من يعمل السحر قد يلقيه مثلا في مقبرة تحت شجرة بعيدة، في مكان بعيد، في بئر عميقة مهجورة. كان يوجد بئر لبني زريق يقال له بئر ذروان، فألقى هذه العقد في ذلك البئر. أوحى الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن اليهود قد عملوا لك سحرا، وبعث الله تعالى ملائكة وجاء جبريل عليه السلام ونزلت سورتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت كلها، مع أن السحر ما أثر في عقل النبي، لكن كان هذا لإبطال تلك العقد التي عملت. وجاء جبريل عليه السلام وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الرقية، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين والله يشفيك، فعرفت هذه الرقية برقية جبريل، فمن كان سحر له أو كان أصيب بالعين فهذا من أنفع الرقية الشرعية له. وهذا الذي هو معروف باسم رقية جبريل عليه السلام، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين والله يشفيك، لكن سؤال يطرح، كيف تحصل الإصابة بالعين؟ الإصابة بالعين لا تحصل من نظرة بريئة، تحصل الإصابة بنظرة خبيثة كنظرة حسد أو نظرة عجب ونحو ذلك. ويتكلم، وبعض العلماء قال ولو كان من غير كلام، وبعضهم يقول مع الكلام، لكن يكون حصل أمر النظرة الخبيثة، ينظر نظرة خبيثة إلى هذا فيحصل بإذن الله. كيف يحصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام أحمد، العين حق يحضرها الشيطان وحسد بني آدم. هذه النظرة الخبيثة حصلت مع حضور الشيطان والعياذ بالله، فتحصل الإصابة بالعين، ففجأة صار معه حمى عالية من غير مقدمات، صار يصرخ من ورم صار في بطنه وما كان قبل ذلك به ورم. كثير من الأمراض العجيبة الغريبة التي تظهر فجأة تكون من الإصابة بالعين، فحصنوا أطفالكم. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين، يعني لو كان هناك شيء يغلب القدر لكان العين، ولكن لو يعني يمتنع ذلك، لا يغلب القدر شيء، تقدير الله تعالى نافذ، لكن هذا من جملة الأسباب التي تحصل، فيحصل بسببها الضرر. أمر الإصابة بالعين النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وأوصانا بأن نحافظ على أذكار في الصباح وأذكار في المساء حتى نحفظ بإذن الله تعالى. وقد جاء في الحديث من وجد في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. ومن أعظم ما يقال في هذا أن يقول الشخص إذا رأى شيئا يعجبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
5: يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي، يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدلة نمرة 2
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بنية عيتاني ومقدم.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرنوف.
1: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
1: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من الاثنين إلى الخميس من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية.

0: بمطالبها الثلاثة الأساسية التي باتت تشكل حاجة ملحة لاستمرار العمل، وهي إقرار قانون تصحيح للرواتب عادل ومنصف يعيد القيمة الشرائية للرواتب كما كانت قبل الأزمة، كما وشددت على تعديل بدل النقل وسعر صفيحة البنزين وإقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل. أكدت مؤسسة كهرباء لبنان حرصها على تأمين التغذية بالتيار الكهربائي وتوزيعها بشكل عادل ومتساو بين مختلف المناطق اللبنانية، وذلك وفقا للتوجيهات والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 3000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 19000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 2,458,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 2,476,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,367,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,174,000 ليرة لبنانية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333129.

0: أهلا بكم. بقي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية محط اهتمام رسمي لبناني ودولي، وفيما يواصل رئيس لجنة التنسيق الخاصة بلبنان جنرال أمريكي جوزيف كليفيلد مهمته التي تهدف إلى تهيئة الأجواء لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع أيلول المقبل في روما. نشأ خلاف بين واشنطن وتل أبيب على خلفية إعلان وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان إلى أمد طويل، واعتبار واشنطن ذلك متعارضا مع صيغة الإطار اللبنانية الإسرائيلية، مولدا انطباعا بأن العدو مستمر في اعتداءاته وليس في وارد الانسحاب من أي مناطق تجريبية. في السياق التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليفيلد والوفد العسكري المرافق، وجرى خلال اللقاء البحث في الشق العسكري من الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في الجنوب، حيث شدد سلام على أهمية وقف القوات الإسرائيلية عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. هذا وأكد السفير الأمريكي ميشيل عيسى لدى مغادرته عين التينة أن المفاوضات في روما مستمرة والأجواء إيجابية. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد التقى عيسى برفقة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليفيلد والوفد العسكري المرافق، وجرى عرض لآخر المستجدات. وقال الرئيس بري بعد اللقاء إن العدو الإسرائيلي لم يوقف خروقاته واعتداءاته على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني 2024، ولفت إلى أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام العدو وقف حربه والانسحاب إلى الحدود الدولية. من جهة أخرى، وقع رئيس المجلس النيابي القوانين التي تم التصويت عليها وإقرارها خلال الجلسة التشريعية العامة لتسلك بذلك طريقها الدستوري المعتاد، تمهيدا لإحالتها إلى الحكومة ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة. يأتي ذلك في وقت يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب غير آبه بالمفاوضات مع السلطة اللبنانية. وفي آخر التطورات، واصل العدو الإسرائيلي أعمال التفجير والتدمير في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث نفذت الطائرات الحربية المعادية والمسيرة منذ الصباح غارات وعلى فترات استهدفت مشاع بلدة المنصوري ومجد الزون. ترافق ذلك مع تنفيذ عمليات تفجير في حي المشاع الواقع شرق بلدة المنصوري، تخللها عمليات تمشيط بالأسلحة المتوسطة لبلدة المنصوري جنوب شرق سور. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن اشتعال الحرائق في بلدة بني حيان قضاء مرجعيون نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي المستمر على البلدة. إلى ذلك، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى أبقاء قوة لحفظ السلام في لبنان بعد انتهاء ولاية بعثة اليونيفيل هذا العام بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي أطلعه على الوضع الأمني العام في البلاد، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن. زار النائب الدكتور عدنان طرابلسي وزير الاتصالات شارل الحج في مكتبه في الوزارة، وبحث معه سبل تقوية شبكة الإنترنت في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، وذلك بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين تطالب بحل لمشكلة الإنترنت. وأكد النائب طرابلسي بعد لقائه الوزير الحاج أن انطلاقة خدمة الجيل الخامس في لبنان خطوة أساسية لتحديث قطاع الاتصالات، حيث تساهم في رفع سرعة الإنترنت أضعافاً وتقلل زمن الاستجابة، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ويطور خدمات العمل والدراسة عن بعد ويحسن كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدماتية والتحول الرقمي في الدولة. من جهته، أكد الوزير الحاج للنائب طرابلسي أن توقيع عقود تنفيذ أكبر مشروع للألياف الضوئية في تاريخ لبنان عبر هيئة أوجيرو، ويشمل المشروع 25 سنترالا لتغطية أكثر من 325 ألف منزل وشركة، ممول من وفورات عام 2025، وأكد أنها بداية التحول الرقمي الحقيقي في لبنان. معيشيا أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى المشتركين في كافة الدوائر التابعة لها بانخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل منذ صباح الأمس ولغاية الآن، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، والذي يؤثر أيضا على منشآت المؤسسة ومحطات الإنتاج الرئيسة والآبار ومحطات التوزيع كافة. ودعت المؤسسة المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب انخفاض مدة التغذية بالمياه، وذلك إلى حين عودة معامل إنتاج الكهرباء للتغذية المعتادة. حياتيا، قالت وزارة الزراعة في بيان أنها تعزز الوقاية من حرائق الغابات. وفي السياق، قال وزير الزراعة نزار هاني أن حماية التنوع الحيوي جزء أساسي من سياستنا في مواجهة مخاطر التغير المناخي والحرائق المتزايدة. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 19000، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,458,000، بنزين 98 أوكتان 2,476,000، المازوت 2,367,000، أما قارورة الغاز هو 1,174,000 ليرة لبنانية. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة حياة يحيى عبد العال بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O بوزيتيف أو A بوزيتيف، تبرع ببنك المستشفى. إذن المريضة حياة يحيى عبد العال بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O بوزيتيف أو A بوزيتيف، تبرع ببنك المستشفى. والمريضة نجاة قدادو بمستشفى سان جورج بحاجة ماسة إلى دم من فئة A نيجاتيف أو O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على رقم 03-084-539. إذن المريضة نجاة قدادو بمستشفى سان جورج بحاجة ماسة إلى دم من فئة A نيجاتيف أو O نيجاتيف. للتواصل 03-084-539. لبوا وبارك الله بكم. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: أرحب بكم من جديد. بين الحصار الأمريكي والأغلاق الإيراني تخيم حالة من الجمود والانحسار على الحركة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وقد أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي عظائمي أن مضيق هرمز مغلق، وينبغي أن ترى الحقيقة في الميدان لا في التصريحات وبيانات المسؤولين الأمريكيين بحسب إيرنا. أضاف مضيق هرمز مغلق، سيطرتنا على التحركات كاملة وحاسمة، لا يغيب أي تحرك في هذا المضيق عن أعين مقاتلي البحرية في الحرس الثوري. من جانبه قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش الإيراني المقدم إبراهيم ذو الفقاري إن المزاعم الأمريكية الواهية بالعبور العادي للسفن عبر مضيق هرمز تظهر استماتة أمريكا، أي إن سفينة لا يمكن لها التنقل الآمن عبر مضيق هرمز من دون ترخيص ومراقبة من إيران. على جانب آخر، طالبت السعودية إيران بالوقف الفوري للانتهاكات في مضيق هرمز واحترام القانون الدولي، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف ناقلتين إماراتيتين في هذا الممر المائي الحيوي بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. وبشأن المفاوضات، جددت باكستان موقفها الداعم لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وحث وزير الخارجية الباكستانية محمد إسحاق دار الولايات المتحدة خلال لقاء مع السفيرة الأمريكية في إسلام أباد على أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران. وأكد الوزير الباكستاني أن تنفيذ مذكرة التفاهم هو السبيل الوحيد للمضي قدماً. ننتقل إلى العراق، حيث هزت 4-5 انفجارات قوية أربيل في أقليم كردستان العراق نتيجة هجمات بطائرات مسيرة، وأثارت حالة هلع بين المواطنين. ونقلت سكاي نيوز عن وسائل إعلام عراقية إسقاط 6 طائرات مسيرة في سماء أربيل بالتزامن مع تفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي في المدينة، وأفادت تقارير بسقوط حطام إحدى المسيرات في مدينة سكنية قرب مطار أربيل الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود من دون وقوع إصابات. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وذلك بعد أن أثارت الهجمات المتزايدة على السفن والموانئ ومخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية. وأضاف المصدر أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 قاطرات سكاكية استخدمت لجر قطارات الشحن العسكري جنوب وشرق وشمال أوكرانيا استمرارا لضرب البنى التحتية ولوجستيات قوات كييف بحسب وكالة نوفوستي. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نشاط في سرعة الرياح. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 26 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 29، أما في الداخل من 20 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا جنوبية ليلا ناشطة أحيانا، تتراوح سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حار البحر هائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

واليوم 14 آب الموافق بواحد ربيع الأول. شهر ربيع الأول هو شهر المولد النبوي الشريف، فمرحبا بشهر ولد فيه أفضل خلق الله تعالى وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحياه.

شباب الحلوين أنا ناطرتكم مناطرة وكمان عمو مجد ناطركم لتتصلوا فينا على 01-66-76-01 أو 02. بس بداية بدنا نقول معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام طالما نحن بلشنا بشهر ربيع الأول.

0: أنا اخترت لكم لليوم معجزة انشقاق القمر، بس خلينا ناخد أول اتصال حتى ما ننطرهم كتير لأنه إجا أول اتصال. ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: شادية عثمان.
0: أهلا وسهلا بشادية الحلوة، كيف حالك اليوم؟
1: نعم.
0: كيف حالك اليوم يا شادية؟
1: الحمد لله.
0: وكيفن أخواتك؟
1: الحمد لله.
0: والماما والبابا والتيتا والكل اللي بتحبيهم؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وانت كيفك؟
0: الحمد لله منيحة. أنا كتير انبسطت لما جيتوا لعنا على إذاعة نداء المعرفة وتعرفت على أخواتك كمان. حبيبتي يا شادية، انت بتعرفي نحن اليوم بقديش شهر العربي؟ بأي شهر عربي نحن؟ شهر
1: ربيع الأول.
0: ومين ولد بهذا الشهر الحلو؟
1: سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم. انت باقية هون بلبنان ليوم الاحتفال بالمولد الشريف؟
1: نعم.
0: ما شاء الله، يعين يعني بركي بلتقى فيكي ان شاء الله هيك بشي مكان عم تحتفلي ونحتفل كلنا مع بعض
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله حبيبتي شادية. طيب المسابقة بلشت مع شادية، بدي اسألك شو هو الشعار اللي اختارته جمعية المشاريع لهيدي السنة بشهر المولد؟ محمد.
1: محمد
0: على
1: نهجه
0: نحيا على نهجه نحيا. برافو شادية، واسمك نزل معنا بالحلقة، تحياتي لكل اللي معك. وصلي لي سلامي وإن شاء الله منشوفك مرة تانية.
1: شكرا لك،
0: استودعك الله.

0: أحبابنا الله تعالى أيد أنبياء الكرام عليهم السلام بمعجزات خارقة للعادة بتدل على صدق نبوتهم. اخترت لكم اليوم معجزة انشقاق القمر وهي معجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. اشتد أذى الكفار على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وكان بعض المشركين أحيانا يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفرجيهم معجزة بتدل على أنه هو صادق بكل شيء عم بيخبرهم فيه. ومرة مر الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة في ليلة فيها قمر ظاهر وكان معه بعض أصحابه.
1: معجزات ظاهرات باهرة
0: وكان معه بعض أصحابه، فمر بمجموعة من المشركين فقالوا له هالكفار: يا محمد، إن كنت رسول الله كما تزعم فاسأل ربك أن يشق هذا القمر. فسأل الله تعالى وأشار بإصبعه الشريف إلى القمر فانشق القمر إلى نصفين، وهيدي معجزة باهرة للنبي عليه الصلاة والسلام.

0: كمان بناخد اتصال جديد. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
1: رأف عبد الهادي.
0: رأف، أهلا وسهلا فيك يا رأف، من شتيلة ما هيك؟ يلا بلشنا نحفظ. عم بزقف لي عمو مجد، شكرا. يا رأف، سؤالك بيقول، يلا هاي ورقة الأسئلة، بماذا لقب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى من قبل ما ينزل عليه الوحي؟ لقب بصفتين كتير حلوين، لقب ب الصادق
1: الأمين.
0: برافو رهف، لقب بالصادق الأمين، برافو عليكي، واسمك نزل معنا.
1: بارك الله فيك.
0: آمين وفيك يا حبيبتي، مع ألف سلامة.

0: نعم صادق والله صادق عليه الصلاة والسلام. أحبابنا بدي منكم تحفظوا معي بكل اتصال تقولوا مين هني أفضل خمس أنبياء اللي هني من أولي العزم. احفظوا معي بالتدريج: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. احفظوا معي: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. لنشوف مين حفظ ومناخد اتصال. ألو. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
1: زينب حلبي.
0: أهلا وسهلا فيك يا زينب، كيف حالك؟
1: الحمد
0: بس
1: لله.
0: بتبعدي عن الصوت الراديو أو الصوت اللي مدورة منه الإذاعة حتى ما يصير في صدى عندي، أو بتوطي الصوت وبتسمعيني من التليفون؟ أوكي،
1: هيك منيح،
0: كتير منيح. طيب يا زينب، حفظتي معي من هني أفضل خمس أنبياء؟
1: مش كتير،
0: لأنك أنت عم تتصلي وعم تحكي مع أمو مجد ما انتبهتي. بنرجع بنحفظهم مرة تانية. طب حأسألك سؤال، بيقول سؤالك: شو اسمه العام اللي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: عام الفيل.
0: برافو عليك يا زينب حبيبتنا، واسمك نزل معنا.
1: شكرا
0: لك حبيبتي.

0: عبره هالأشرم حاكم بولي.
1: بعدنا معكم مباشرة على الهواء، عم نتلقى اتصالاتكم، يا ترى مين حفظ معي مين هن أفضل خمس أنبياء اللي هن أولي العزم؟ محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. لنشوف يلا. ألو. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: يا أهلا وسهلا، مين معي؟
2: هنادي زارت.
1: حبيبتي يا هنادي، علي لنا صوتك شوي. هنادي من وين عم تحكينا؟ ذكرينا.
2: من عرمون.
1: من عرمون. طيب يا هنادي، حفظتي من هني أفضل خمس أنبياء؟
2: ايه.
1: مين هني؟
2: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح.
1: برافو عليك يا هنادي، فرحتي لي قلبي. طيب من أي قبيلة كان النبي عليه الصلاة والسلام؟
2: كان من قبيلة قريش.
1: برافو عليك يا هنادي، وجواب سريع، كتير انبسطت فيكي وتابعينا لآخر الحلقة كمان.
2: بارك الله فيك.
1: آمين وفيك حبيبتي، مع ألف سلامة.

0: مثل ما ملاحظين أحبابنا اليوم أسئلتنا كلها هيك بتخص هيك المولد الشريف، لأنه نحن أكيد بشهر المولد، فخلي الأجواء هيك تعمر بهالشهر الكريم. بناخد اتصال جديد. ألو ألو ألو، مين معي؟ مين معي؟
1: مجد.
0: مجد مجد العيل فتوح. حبيبي مجد، كيفك؟
1: منيح
0: الحمد لله. أنا بسطت كتير إنك جيت، أخذت هديتك، استلمتها من مبنى الإذاعة، بس أنا ما كان في نصيب شوفك. يا ريت يا ريت شفتك يا مجد. إن شاء الله منشوفك، إن شاء الله منشوفك مرة تاني
1: إن شاء الله.
0: حبيبي مجد، عرفت شو هو شعار المولد لهالسنة؟
1: محمد على نهجه نحيا.
0: برافو محمد على نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم. طيب يا مجد يا حبيبي، سؤالك بيقول شو اسم والد النبي، أبو للنبي محمد، شو اسمه؟ عبدو
1: عبدو
0: عبد الله.
1: عبد الله،
0: برافو عليك. طيب اسم أمه؟ السيدة برافو عليك يا مجد. أنا كتير مبسوطة أنك عم بتشارك معنا، دايما دايما شارك معنا وسمعنا لآخر الحلقة، بتاخد معلومات كتير حلوة.
1: أنا كمان

0: أحلى مولد بالدنيا كلها بفرح الكبير والصغير هو مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لنشوف مين حيحكي معنا هلا. ألو ألو ألو ألو
1: ألو،
0: مين معي؟
1: حمزة دوية.
0: حمزة، كيفك يا حمزة؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. أنت فرحان إنه قريبا رح نحتفل بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: أكيد.
0: وشو حتعمل؟ أعطينا فكرة، شو ممكن تعمل بيوم الاحتفال المولد؟ تنزل على الطرقات مثلا تتفرج؟
1: نوزع الحلوى.
0: بدنا نوزع الحلوى حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو بيعلمنا هالشرع الحلو، التعاليم الحلوة اللي إن شاء الله نقدر نتبعها كلها إن شاء الله، ونأدي السنن اللي سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب حفظت معي مين هني أفضل خمس أنبياء بالتدريج؟
1: نعم.
0: مين
1: نعم.
0: هني؟ مين هني؟
1: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نور.
0: نوح. إيه؟ برافو عليك يا حمزة، إنك هيك حفظتن على السريع، كتير مبسوطة منك. سؤالك بيقول شو اسم جد النبي عليه الصلاة والسلام؟ جده للنبي شو اسمه؟ عبد المطلب. وعمه شو اسمه؟ أبو طالب. هيك نحن عم نحفظ معكم، عم نحفظكم أو بالأحرى شيء من نسب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا حمزة، كمان تابعنا لآخر الحلقة لتعرف من ربح معنا، بس ما قلت لي من وين عم تحكي؟ أي منطقة؟ من بيروت. أي منطقة ببيروت؟
1: بربور.
0: أهلا وسهلا فيك يا حمزة، شكرا لإلك.
1: بارك الله فيك.
0: آمين. وفيك أحبابنا، معنا هديتين لليوم تقدمت نداء المعرفة، لنشوف مين حيربحهم. ناخذ اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معنا؟
2: سارة حسام.
0: اسم الصغير شو هو؟
2: نايا حسام.
0: نايا، اهلا وسهلا بنايا، اشتقنا لك. يا حياتي، من اي منطقة عم تحكي؟
2: من بيروت.
0: من بيروت، توت توت على بيروت. طيب يا نايا، شو هو شعار المولد لهالسنة؟
2: محمد على
0: نبيه. برافو عليك يا عليه الصلاة والسلام. ومين هني أفضل خمس أنبياء يا
2: محمد؟ إبراهيم، موسى، عيسى، نوح.
0: طيب شو اسم مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام؟
2: حليمة السعدية.
0: السيدة حليمة السعدية، كتير أنا مبسوطة فيك يا نايا إنك عم بتشاركي وعم بتجاوبي هالأسئلة، وإن شاء الله بركي بشوفك بيوم المولد عم تعملي شي بيوم المولد الشريف، ممكن ما هيك؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. حبيبة قلبي، قليلي. نعم،
2: أنا بحبك كتير.
0: وأنا بحبك أكتر بكتير، ومبين عليك بتسمعي الكلمة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مع ألف سلامة.

0: أجواء كتير كتير حلوة, بس بيوم المولد حتكون أحلى وأحلى.
1: ويا شادي ذكرى مولدي.
0: كمان بناخد اتصال جديد. ألو, مين معي؟ ألو ألو
2: ألو,
0: مين معي؟
2: دانيال.
0: دانيال, مساء الخير. أو اشمعي شو العيلة؟
2: دانيال شكرا أنا.
0: حبيبي يا دانيال, أهلا وسهلا فيك. قد ايه عمرك؟
2: فايف.
0: طيب من وين عم تحكينا؟ أي منطقة؟
2: بيروت.
0: من بيروت.

0: طيب يا دانيال، شو هو شعار المولد بشهر المولد الشريف؟ حفظته أو بعد؟
1: بعد.
0: طيب مين هني أفضل خمس أنبياء؟ أنا بساعدك. محمد. إبراهيم. موسى.
1: عيسى.
0: يلا قول معي، عيسى.
1: عيسى.
0: نوح. برافو عليك. طيب بدي أسألك كمان سؤال. هين. مين عم يبكي؟
1: هيدي أختك.
0: هيدي أختك، قد إيه عمرها أختك؟
1: مان.
0: يا عين، طيب ليش هي عم تبكي؟ شو بدها؟
1: بدها الصحافة تبعتها.
0: طيب يا دانيال، وين ولد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين ولد رسول الله؟ في مكة. في مكة المكرمة. برافو عليك يا دانيال، واسمك نزل معنا لنشوف مين حيربح معنا. خليك معنا لآخر الحلقة.

0: حبيبنا نحن منتلقى اتصالاتكم من عمر صغير لعمر الطعشات، يعني فيكم تتصلوا بالطعش ما تستحوا ما تخافوا. طيب ناخد اتصال جديد. ألو
1: مرحبا.
0: ألو
2: مرحبا، اسمي مايا.
0: أنت اسمك مايا؟
2: ايه
0: حبيبتي
2: ماريا.
0: ماريا شو العيلة يا ماريا؟
2: محمد العلي اليوسف.
0: ماريا محمد العلي اليوسف. قد عمرك يا ماريا؟
2: 7 سنوات.
0: يا سلام. ومن اي منطقة عم تحكي؟
2: برج حمود.
0: اهلا وسهلا فيك يا ماريا الحلوة، صوتك كتير مهضوم، حدا قال لك غيري هيك؟
2: ماشي
0: حبيبتي. ماريا في عندك اخوة بالبيت كأنه؟ في حدا صغير؟ مين؟
2: اختي.
0: عم بيروح صوتك. طيب يا ماريا، يا ماريا حفظتي شو هو شعار المولد لهالسنة؟
2: محمد محمد على مهدك
0: نحيا.
2: ما نحيا.
0: برافو عليك يا ماريا. طيب حاسألك يا ماريا، بأي يوم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: اثنين.
0: قديش التاريخ كان؟
2: 12
0: ربيع الأول.
2: 12 ربيع الأول.
0: برافو عليك يا ماريا، هاي زقفة كبيرة من عمو مجد. أنا كتير كتير انبسطت فيكي، دايما شاركي معنا وتعلمي معنا معلومات حلوة، وتابعينا كمان لآخر الحلقة إن شاء الله. حبيبتي يا ماريا مع ألف سلامة.

0: كمان بعدنا عم نتلقى اتصالاتكم لنشوف مين هلا حيحكي معنا. الو الو الو الو، مين معي؟ انا ما عم بسمع شيء، ما بعرف اذا عم تسمعوني او ناخذ اتصال تاني اذا ما مشي الحال. جربوا بعد مره تاني تتصلوا فينا.
1: محمد بدا نبينا اتى بدينه الاسلام للشيخ والفتى.
0: وبناخذ هيدا الاتصال. الو
2: الو،
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
2: محمد نزار.
0: اهلا وسهلا فيك يا محمد نزار، اشتقت لك انا.
2: وانا كمان.
0: وانا كتير انبسطت لانك جيت اخذت هديتك وتعرفت عليك. يا عيني عين، كان لقاء حلو كتير كتير، وخيك كان صغير جبته معك بالعربية، يا سلام شو حلو. ان شاء الله انبسطت، ان شاء الله انبسطت بالهدية يا محمد. ان شاء الله عطول. نعم،
2: بعدني ما عملت الطيارة.
0: بعدك ما ركبت الطيارة؟ شوي شوي، يلا الصيفية طويلة، بس ليكون ما عندك شيء هيك شوي شوي اقعد ركب فيها، بس ما تضيع ولا قطعة منها، اتفقنا؟ حتى ما تنتزع. طيب يا محمد،
2: بعد بكرة بابا.
0: ايه
2: بعد بكرة بابا رايح على عمرة.
0: ما شاء الله، لكن منطلب منك تقوله للبابا ان شاء الله يدعي لنا هنيك، نطلب منه انه يدعو لنا. ايه
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله حبيبي، الله يتقبل. يا محمد نزار يا حلو، اذكر لي اشياء اعمال بنعملها بشهر المولد الشريف.
2: من وزع حلوة.
0: اعطيني بعد هيك شغلة تانية، اكيد حبا بالرسول. قلي شغلة تانية.
2: نمدح
0: رسول الله. طب امدح لي شو مديح، او قلها للماما هلأ تمسك التليفون وتمدح لنا. ماما صوتها حلو بعرف انا. شو يا ميران
3: حبيب، تبارك الله.
0: امين وفيك، سمعينا شي انت ونزار.
3: شو بدك تقول؟ يلا
0: اللي بدكن ايه.
3: بحب مديح عن رمضان، ونسودي عن رمضان.
0: لا بدنا عن المولد نحن.
3: عن
0: يلا وساعدي شي بخص المولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يلا يا ميران.
3: يلا شو ما خطر عليك.
0: انت بلشي وهو بيكمل معيك. المسكوفاح اللي بدك.
3: يلا قول المسكوفاح.
0: يلا ميران.

0: سلام. لبك تكون شوي بس شي حلو يا ميران، ما شاء الله عليك. الله يحفظ لك هذا الصوت، يحفظ لك عائلتك كمان، وأنا بقول لك دربيهم على المديح من هني وصغار إن شاء الله. اسمك نزل معنا يا محمد نزار. آمين وفيك حبيبي، مع ألف سلامة. كمان اتصال جديد. ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معنا؟
1: آلس جبك.
0: أهلا وسهلا بآلس جبك، اشتقنا لكم.
1: نحن أكثر.
0: ونحن كمان. شو هو شعار المولد لهالسنة يا آلس؟
1: محمد على نهجه نحيا.
0: إن شاء الله على طول بإذن الله. ومين هني أفضل خمس أنبياء؟
1: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح.
0: هيدا للكل عم بيسألوا، أما هلأ سؤالك بيقول بدك تكملي، وإذا ما بتعرفي ما تقولي.
1: أوكي.
0: كل القلوب إلى الحبيب
1: تطيب
0: تميل، ومعي بذلك شاهد و دليل. ماشي، حقلك حسألك غير شيء. قدي كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام حين نزل عليه الوحي؟
1: 40 سنة.
0: برافو عليك يا أليس، وتابعينا لآخر الحلقة. يلا منحكي مع
2: ليا زبك.
0: ليا، أهلا وسهلا فيك يا ليا، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله كمان. مين هني أفضل خمس أنبياء؟
2: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح.
0: برافو عليكي. طيب سؤالي لإلك، مين هي أول امرأة دخلت في الإسلام وكانت من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟
2: أول خديجة.
0: السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. برافو عليك يا ليا.
2: بدها تحكي بنت خالة.
0: عم بيقول عمو مجد، بركي باتصال تاني حتى ما ناخذ ثلاث اتصالات بنفس الاتصال. يلا حاولوا مرة تاني حتى ما ننطر بس الباقيين. ماشي إن شاء الله تعالى. فإذا بناخذ هالاتصال. ألو. ألو. لا، وانقطع الاتصال. كمان. ألو. ألو.
3: ألو.
0: مين معي؟
3: ألو.
0: عم بسمعكم، مين معي؟
3: محمد كريم.
0: أهلا وسهلا فيك يا محمد، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. قد ايه عمرك؟
3: 8 سنين.
0: ومن وين عم تحكينا؟
3: من صيدا.
0: يا سلام على صيدا وأهل صيدا، تحياتنا لإلكن. أنا هيك بنبسط لما بتتنوع الاتصالات من عدة مناطق وحتى من عدة بلدان. طيب يا محمد، آمين ما فيك. شو هو شعار المولد لهالسنة؟ محمد.
3: محمد على نهجه نهجها
0: نحيا. محمد على نهجه نحيا. ويلا يا محمد.
3: محمد على نهجه يحيا.
0: نحيا نحيا، نحن نحيا يعني. طيب مين هني أفضل خمس أنبياء؟
3: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح.
0: برافو عليك يا محمد، متابعنا. طيب سؤالي لإلك بيقول شو اسمه الغار اللي كان يتعبد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اسمه غار حراء. غار حراء. واسمك نزل معنا يا محمد، وكمان تابعنا لآخر الحلقة حبيبي، مع ألف سلامة.
4: سلام عليك يا
0: ولد. وعم بيقول لي عمو مجد آخر اتصال لنشوف مع مين. ألو.
5: ألو.
0: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: يا ترى مين؟
5: حسن
0: مبي. أهلا وسهلا فيك يا حسن، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
0: الحمد لله يا حسن. كمان مين هني أفضل خمس أنبياء؟
5: محمد.
0: بس وطوا صوت الراديو شوي أو بيعد عنه. إبراهيم.
5: إبراهيم. موسى.
0: برافو عليك. وسؤالك بيقول أين نزل الوحي على الرسول؟ في أي غار؟ في غار؟
5: غار حراء.
0: في غار حراء كمان. برافو عليك يا حسن، واسمك نزل معنا وتابعنا لآخر الحلقة إن شاء الله.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة

حبيبنا حبي بس كمل هيدا الكلام الحلو اللي قلته من شوي. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يعني أنا بحب تحفظوا هيك أبيات هيك قصائد عن حب الرسول عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله بكل حلقة من شهر المولد حنقول هيك كلام حلو، وحنقول معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وحتكون أسئلتنا بتخص هيدا الشهر المبارك. أما هلأ صار وقت نعرف مين ربح هديتين حلوين تقدمت نداء المعرفة. وبين الهدايا في كمان قرطاسية تقدمت مكتبة ليلات الكولا. أول اسم ربح معنا من إلك مبارك لإلك يا حمزة ديا. كمان مبارك على الاسم اللي معي طويل، مبارك لإليك يا ماريا محمد العلي ليوسف. فإذا مبارك لحمزة ديا وماريا محمد العلي ليوسف استلام الهدايا من مبنى سنتر المشاريع فوق سوبر ماركت وأفران الديوان النويري. استلام الهدايا ابتداء من يوم الاثنين من الساعة 10 للساعة 2. إن شاء الله تعالى ألف مبارك لحمزة ديا ومريم محمد العلي اليوسف. إن شاء الله كل مرة اثنين حيربحوا معنا. كتير انبسطت فيكم، اسمعوا كلمة الماما واحتفلوا بمولد الرسول وكونوا مطيعين ما تعذبوهم إذا بتريدوا. بحبكم كتير، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.

0: Arifa.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
6: سماك كومباني،
7: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
6: سماك كومباني.
8: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب، دايما حدك.
10: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
11: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي، من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة جنوباً، عمليات نسف وإطلاق نار وتحركات لآليات العدو. الرئيس عون اطلع من الوزير أحمد الحجار على الوضع الأمني والتدابير المتخذة بالمناطق وأوضاع البلديات. الرئيس نبيه بر التقى الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد في عين التين وجرى عرض لآخر المستجدات. السفير الأمريكي لدى مغادرته عين التين، المفاوضات في روما مستمرة والأجواء إيجابية. الرئيس نواف سلام بحث مع الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اتفاق الإطار وتطورات في الجنوب. الرئيس سلام ترأس اجتماعاً لمتابعة إعادة إعمار النبطية وشدد على أولوية النهوض بها. قائد بالحرس الثوري يؤكد أن أي هجوم بري على إيران سيقابل برد يكسر كل الخطوط الحمر. أمريكا هددت بحصار بحري مفتوح لإيران رغم أزمة إمدادات النفط. طهران نولت دبلوماسية أولوية قصوى ونواصل المفاوضات مع واشنطن عبر وسطاء. باكستان لأمريكا مذكرة التفاهم مع إيران السبيل الوحيد للتقدم. مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف ناقلتين إماراتيتين في هرمز. الدفاع الروسية تدمير 4 قاطرات استخدمت لجر قطارات الشحن العسكري في أوكرانيا. أخيراً الطقس المتوقع نهاية الأسبوع متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة ورياح نشطة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فكم هو مطلوب أن يغتنم المسلم وقته وعمره في الطاعات وفعل الخير الذي له طرق كثيرة لأدائه، وأي نوعها ليدوم نشاط العابد، فإذا مل من عمل اشتغل بغيره. ومعنى مل هنا أي تعب، ليس معناه كره بل معناه تعب. فإذا مل من عمل اشتغل بغيره، فأنفق أوقاته في مرضات مولاه كأن كان في رمضان، فموسم الخير والبركة وأعمال كثيرة وأنواع كثيرة في هذا الشهر، فيغتنم كل هذه الخيرات. وكذلك في موسم الحج أو في غيرهما من مواسم البر والعطاء والاغتنام. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال الرازي في التفسير الكبير: أي وكل ما فعلتموه من خير، إما من هؤلاء المذكورين، أي في قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وإما مع غيرهم حسبة لله تعالى وطلبا لجزيل ثوابه وهربا من أليم عقابه، فإن الله به عليم. والعليم مبالغة في كونه عالما، يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فيجازيكم أحسن الجزاء عليه، كما قال سبحانه: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأما الأحاديث التي تبين وتذكر هذه الكثرة والوفرة من طرق الخير وفي هذا المعنى فكثيرة جدا، وهي غير منحصرة. ومنها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قوله على كل سلامة أي كل عظم ومفصل من أحدكم إذا أصبح سليما من الآفات، باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه وأفعاله، صدقة عظيمة شكرا لله تعالى على عظيم منته، على أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى دوام دفاع البلاء عنها. أي عن هذه الأعضاء. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأذكار المباركة والأعمال البدنية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يؤجر عليها المؤمن أجرا عظيما. ثم اختتم الحديث الشريف بقوله: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء: والظاهر أن الذي تقوم ركعت الضحى مقامه من الأمر بالمعروف وقرينه، أي إنما هو المندوب أي السنة، كأن قام بالفرض منه غيره. وكان في كلامه تأكيد لذلك الأمر وتقوية له. وأما الواجب فلا تقوم الركعتان مقامه ولا ترفعان عنه إثم الترك، يعني إن ترك بلا عذر. وفي الحديث عظيم فضل صلاة الضحى لتحصيلها هذا الثواب الجزيل وقيامها مقام هذه الأفعال، فينبغي المداومة عليها. وكان سبب قيامها مقام ذلك لاشتمال الركعتين على جميع ما تقدم من أذكار حتى الأخيرين، إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا. المريضة حياة يحيى عبد العال الموجودة في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى 3 وحدات دم فيت O positive أو A positive. للتواصل 78 890 402. إذن المريضة حياة يحيى عبد العال الموجودة في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى 3 وحدات دم فيت O positive أو A positive. للتواصل 78 890 402. لبوا للحاجة القصوى جدا، وبارك الله بكم.
1: نداء المعرفة، صوت المشاريع.

0: غذاء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.
10: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب، احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
11: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14-15-16 من آب، من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: أسرار الزواج الناجح لتكون حياتكما أيها الزوجان عامرة بالمودة والرحمة، وتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة. تابع هذا البرنامج المفيد. أسرار الزواج الناجح، حلقات متتالية بصوت الشيخ الدكتور محمد الأخرس.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فإن الزواج نعمة عظيمة من الله عز وجل بها على عباده ذكورهم وإناثهم، أحله لهم ورغبهم فيه، وليست هذه النعمة متمثلة فقط في السكن، لا، بل جعل الله عز وجل بها المودة والرحمة. يقول الله سبحانه في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن تمام رحمة الله سبحانه عز وجل ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل

0: حياته لو فقد المرأة فهي إذن سكن ومسكن للأسرة. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي أن حواء عليها السلام خلقها الله عز وجل من آدم عليه السلام ليسكن إليها. الله سبحانه خلق الرجل سندا للمرأة، وخلق المرأة سكنا للرجل، وجعلها محله الذي يطمئن إليه ويستقر. وإذا اجتمع السند والسكن مع المودة والرحمة اجتمع الخير كله للرجل والمرأة، فكل واحد منهما يعطي الآخر ما يحتاج إليه ويشعره بالراحة والاستقرار. والزواج الناجح هو الزواج الذي يعرف فيه كل من الزوجين كيف يملأ قلب الآخر بالسعادة والهناء، ولا سبيل لذلك إلا بالاقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، بل جعل ذلك علامة على محبته. يقول عز من قائل في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذا ينبغي للزوج أن يحفظ لزوجه المودة والتقدير اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ينبغي للزوجة أن تسعى جاهدة لكسب ود زوجها والتحبب إليه بحسن المعاملة وطيب المعاشرة. أيها الزوجان، لتكن حياتكما مملوءة بالمودة والرحمة، لتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة وأسرة كريمة. جعلنا الله وإياكم من الذين يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيغون عن منهجه. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أسرار الزواج الناجح، لتكون حياتكما أيها الزوجان عامرة بالمودة والرحمة، وتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة. تابع هذا البرنامج المفيد. أسرار الزواج الناجح، حلقات متتالية بصوت الشيخ الدكتور محمد الأخرس. محمد صلى الله عليه وسلم.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في مدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
3: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14-15-16 من آب، من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلاً وسهلاً بكم.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى للاستماع إلى علم الدين. كان شيخنا رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به فرغ من صلاته وهو الإمام، كان في الصلاة ثم التفت إلى المصلين الذين خلفه، كان هذا في بيته، فقال: ماذا يقال من الدعاء مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة؟ يعني توجد أشياء وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال عقب الصلاة، منها أدعية منها أذكار، فكان سؤاله: ماذا يقال من الدعاء؟ فقال: يقال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ورد في حديث ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي وقال لي: والله إني أحبك. وهذا كما علمتم لما يحلف الرسول يريد تأكيد الأمر الذي هو سيقوله عقب الحلف، ومحبة المسلم للمسلم في الله فيها أجر عظيم، فيها ثواب عظيم، فيها أسرار وبركات. ومن جملة ذلك أنه في يوم القيامة يكون هؤلاء الذين حصل بينهم هذا التحاب في الله يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، حين تدنو الشمس من رؤوس العباد في يوم القيامة حتى تكون قد رميل واحد من رؤوسهم. فكثير من الناس يعرقون، الله تعالى يسلم بعض الناس، هؤلاء الذين سلمهم الله يكونون في ظل العرش. منهم الذين كانوا في الدنيا يتحابون في الله، يعني شو يعني يتحابون في الله؟ يعني يحبه لأجل دينه، يحبه لأجل أنه من المسلمين، ومقتضى ذلك أن يكون ناصحا له، يعني يبذل له النصيحة، يأمره بالمعروف، ينهاه عن المنكر، وإذا رأى عليه ما يعاب ينبهه حتى يترك ذلك. هذا من جملة معاني المحبة في الله، أن تكون ناصحا لهذا المسلم، أن تزجره إذا فعل أمرا منكرا، هذه المحبة في الله. ليس لأجل الجاه، ليس لأجل القرابة، لأجل الدين، يعني إن كان قريبه أو غير قريبه يحبه لأنه من المؤمنين، لأنه من المسلمين. وهذه أقوى صلة بين المسلمين، هي المحبة في الله، الحب في الله. أما إذا كان يحبه لماله ليس هذا، إن كان يحبه لجاهه، وزير مثلا أو كذا أو كذا، ليس هذا، ليس هذا الحب في الله تعالى. الحب في الله أن يحبه لدينه، مقتضى ذلك أن ينصحه، مقتضى ذلك أن يشفق عليه، أن يعامله بالحسنى، وإذا صار منه ما هو منكر ينصحه بالطريقة التي تؤثر فيه. كيف هي الطريقة التي تؤثر فيه لزجره وحجزه عن الحرام وإبعاده عن الحرام؟ يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا معاذ: والله إني أحبك. فقال معاذ: والله وإني لأحبك يا رسول الله. لكن يعني هو سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أعظم هذه البشرى. وهذا معاذ من أكابر الصحابة، كان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، يعني هو من أفقه الصحابة كان رضي الله عنه. فقال للرسول: والله وإني لأحبك يا رسول الله. فقال له الرسول: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني عقب كل صلاة قل هذا،
لا تترك ذلك الذي يحفظ السنة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يعمل بذلك. هذه الأدعية، هذه الأذكار التي كان يقولها الرسول فيها أسرار، فيها ثواب عظيم وفيها بركات وفيها أسرار. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد عليه أن لا يترك ذلك، ولا ينبغي أن نترك ذلك. بتلاحظوا كثير من الأحيان الناس إذا صلوا فورا بيصيروا بيحكوا مع بعض، إذا سلموا مش بيقول الدعاء اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش بيقول الأذكار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول عقب كل صلاة يقول هذا، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا في عقب كل صلاة يقول هذا، ويستغفر ثلاثا. فراوي الحديث سأل الذي سمع هذا الحديث كيف كان يستغفر يعني بعد الصلاة، قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الاستغفارات لها ألفاظ كثيرة، لكن إذا أردت أن تعمل بما كان يعمله الرسول تتبع كيف كان يستغفر. لذلك السامع الذي يسمع الرواية الذي يروي هذا الحديث قال له كيف كان يستغفر، يعني شو كان يقول، ما هي الصيغة التي كان يقولها. فقال له أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني هاي الصيغة اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقولها بعد الصلاة، فقولوا هذا. وكان الرسول يقول أيضا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لاحظوا هم ما كان يقول الرسول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لاحظوا هم ما كان الرسول يقول أستغفر الله العظيم عقب الصلاة، وهذا جيد يعني أنه ليس غلطا، لكن الأحسن أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أنت عم تزيد لفظ بس نجي نسأل أهل العلم كيف كان يقول الرسول في هذا الموضع، فمنقول كما قال الرسول يكون أحسن، لأن الرسول قال ذلك لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال لك نحن متعودين مساجد لبنان عادة منقول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، منه غلط هذا، لكن شو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا فنقول هكذا. الناس متعودين في صيغة الاستغفار يقولون أستغفر الله العظيم وأتوب إليه مثلا، هذا شيء حسن، لكن إذا أردت أن تأخذ صيغة بعينها وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ما تقدم من ذنبه وإن كان قد فر من الزحف. فلما الرسول يقول هذا صلى الله عليه وسلم وأنت تريد أن تعمل بما قال لتحصل على ما قاله غفر له ما تقدم من ذنبه اللي عمله يعني الذنوب التي عملها التي لا تعلق لها بحقوق الآدميين وإن كان قد فر من الزحف، الفرار من الزحف الرسول ذكره في السبع الموبقات يعني السبع المهلكات يعني من الكبائر من أكبر الكبائر. إذا اجتمع كان المسلمون يقاتلون الكفار صاروا في مواجهة الكفار في المعركة، فواحد هرب انسحب من صف المسلمين في القتال بلا عذر، هذا يقال عنه فر من الزحف، هرب من مواجهة الكفار في القتال بلا عذر. هذه معصية كبيرة الله تعالى يغفرها بهذا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من حيث النحو من حيث اللغة يقال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويقال الحي القيوم. نجي نسأل راوي الحديث كيف روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول جاءت الرواية بالرفع
يجوز الوجهان اثنينتهم فيهم ثواب وفيهم أجر، لكن شو بنعمل لما نسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها هنا بالرفع؟ شو بنعمل؟ بنقولها بالرفع. إذا قلناها بالنصب منيح ومفيد واستغفار وفيه ثواب وفيه أجر عظيم، لكن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك بيعملوا العلماء، بيروا الحديث بيقولوا ويجوز فيه النصب والرواية عن رسول الله بالرفع حتى يعرفوا الناس أنه فيك تقولها بالنصب، ما في إشكال، منه غلط من حيث اللغة وفي ثواب، لكن الرواية عن رسول الله يعني الذي سمع من فم الرسول صلى الله عليه وسلم الرفع، فمنقولها بالرفع. وإذا سمعت واحد عم يقولها بالنصب بتقول له ما تقول؟ لا. إذا سألك كيف ورد عن الرسول بتقول له علماء الحديث قالوا بالرفع. إذا قال لك عم بقولها بالنصب بقول له لا بأس إذا قلتها بالنصب وفي ثواب. لكن هذا من حرص العلماء على أن يتبعوا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف قال، كيف تلفظ بهذا. فهذه الأشياء التي ذكرتها حافظوا عليها دبر كل صلاة، فهي واردة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب حرصوا على أن تقولوا الذكر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه 10 مرات عقب صلاة الصبح و10 مرات عقب صلاة المغرب، قبل أن يمد رجله، قبل أن يثني رجله أو أن يمد رجله، قبل أن يقوم من مقامه، يقول هذا 10 مرات. الذي ورد في الحديث أنه تكتب له 10 حسنات، الذي يقول هذا عقب صلاة الصبح وهو جالس في جلوسه للصلاة قبل أن يفارق، قبل أن يقوم، تكتب له 10 حسنات موجبات، قال العلماء أي موجبات دخول الجنة، وتمحى عنه 10 سيئات موبقات، أي من الكبائر، ذكرنا أن الموبقات يعني من الكبائر، ويكون في حرز من الشيطان، يعني إذا قرأها الصبح يحفظ من الشيطان للمغرب، إذا قرأها المغرب الحمد لله أنه في هذه الصلوات في اليوم والليلة حتى نستفيد، إذا قرأها المغرب يحفظ من الشيطان إلى الصبح، ويحفظ من السحر، بناس خبثاء يعملون السحر، يعملون السحر للمسلمين، أي إما للتبغيض وإما للتحبيب وإما حسدا على ما أعطاهم الله من النعم. فإذا قلت هذا تحفظ من السحر وتحفظ من الشيطان وتحفظ من المكروه، يعني مما تكره، مما أنت تكرهه، وانظروا كم يكتب لكم من الثواب. فلا تتركوا هذه الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتركوها. أنت إذا بدك تسافر شو بتعمل؟ كلنا، مش أنت بس، وأنا معكم، منضب الشنطة، بلش نحط أغراض، أمرار نعمل ليستة حتى لا ننسى شيئا. الشيخ عبد الله جاء إلى هذه البلاد ليعلم الدين متوكلا على الله، كان يعيش متوكلا على الله. نحن مننظم ومنرتب ومنحط الشنطة، يا ريت كلنا ننظم ونرتب للقبر، يا ريت كلنا ننظم أمورنا ونعرف نعمل حساباتنا ونتوب إلى الله ونكثر من الطاعات، لنهي حالنا للقبر، لأنه هذا القبر انتقال من مرحلة إلى مرحلة. واحد منا إذا بده يسافر على سوريا، إذا بده يسافر على الأردن، إذا بده يسافر على أوروبا، على تركيا، شو بيعمل؟ بجهز أغراضه. ليش؟ زودته لمحل ما رايح. شو زودتنا لقبرنا يا أحبابنا؟ هيك بدنا نفكر، ماذا تزودنا لقبورنا؟ قد ما قلت عملت، قد ما قلت عملت، شو قلنا في الآخرة حين يرى المؤمن أثر الثواب الأعمال التي عملها؟ شو بيقول؟ يا ليتني فعلت أكثر، يقول يا ليتني فعلت أكثر. فكيف حالتنا ونحن من أهل التقصير؟ شفتوا، للسفر من هي غراضنا، للسفر من ضب شنطتنا، طب ولا السفر للقبر؟ هذا مثل السفر، انتقال من مرحلة إلى مرحلة. ماذا هيأنا لهذه الحفرة
المظلمة التي هي بيت الدود وبيت الوحشة وبيت الظلمة إلا على من نوره الله تعالى. نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء الذين تنور قبورهم وأن توسع قبورنا إن شاء الله. الله يرحمنا برحمته الواسعة، الله أرحم الراحمين. نحن إن شاء الله نحن وياكم، هذا اعتقادي فينا كلنا، من المتحابين في الله. ما واحد منا أظن أحب الآخر لشكله، لجماله، لماله، لجاهه. لما نجي هون على المسجد وفينا هذه المحبة في الله، هذا شعورنا كلياتنا. في واحد منا جاي ليأخذ واحد مصاري؟ لا. في واحد منا جاي ليتفرج على واحد صاحبه شكله حلو؟ لا. في واحد منا جاي يعمل واسطة مع واحد بالمسجد؟ كلنا جايين هون لله تعالى. فنحن إن شاء الله نكون من المتحابين في الله الذين يكونون على منابر من نور يوم القيامة. هذا الشيخ عبد الله يعرفه الصالحون من المشايخ أمثال هذا الشيخ، مثل لما سألوا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عن شيخنا رحمه الله، قال كنت أدخل عليه، مشهور كتير بدمشق، لما تقول للناس الشيخ عبد الرزاق الحلبي كلهم يعني إجمالا بيعرفوه. قال هذا الرجل دائما كان في طاعة، تجده إما يصلي وإما يذكر الله وإما يقرأ في العلم وإما يعلم، ما عنده تضييع وقته. هذا هو عم بيقوله، يعني هو ما عاش مع الشيخ قد ما نحن عشنا، وهو كذلك الشيخ عبد الله دائما يكون في طاعة، هذا شأنه، ما بيقبل بتضييع الوقت. يعني حتى إذا واحد في مجلسه شرد شوية بده يتكلم بأمور ما لها عازة، يقول أذكر الله، ما عنده هذا تضييع الوقت، ما عنده. الشيخ عبد الله قال الوقت لا يسعنا لقضاء كل المصالح. الوقت ما يعني الوقت اللي هو يعيش فيه ما وسع لقضاء كل المصالح. ليش؟ مشغول فكره بأمر الآخرة، بالعمل للآخرة، بهذا كان مشغولا. فهذا شيخ، يعني هو منه تلميذ الشيخ، لكن قرأ شيئا على الشيخ عبد الله وحضر بعض المجالس لما كان الشيخ عبد الله رضي الله عنه يقرأ مشايخ هناك، بعضهم يقرأ عليه في الأصول، بعضهم في شرح البخاري. يقول بعض هؤلاء المشايخ كنا نحمل نسخنا، نسخ الكتب الكبيرة الشروح، ونقرأ على الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله لما كان في دمشق، وهو هكذا مطرق رأسه ويصلح لنا دون أن ينظر في نسخة. نحن حاملين النسخ الشروح، شروح الضخمة مثل شرح البخاري، والشيخ يطرق رأسه وما حامل نسخة عم يطلع، ويصلح لنا إذا أخطأنا وهو لا ينظر في نسخة. ليش؟ فرغ قلبه للآخرة وللعلم، لعلم الدين. لما كنت مع الشيخ رحمه الله مرة في طرابلس، كنت أذهب وأسأله الأسئلة التي يسألني الناس، وما حدا يا أحبابنا لفرصة هيك بقوله بين هلالين، ما حدا يزعل إذا بعت لي سؤال لم أجيبه لأنني لا أعرف، ما بدها زعل. بعض الناس شو بيبعت لي؟ أرسل لك السؤال ولا تجيبني. قلت له إذا كنت لا أعلم لا أجيب، لم أسمع، ما عندي نقل من الشيخ رحمه الله، من أهل العلم لا أجيب، وإذا كنت أعلم أجيب. ليش؟ ما عم بيبعت لي هو تحويل مصاري لله تعالى، فأنا لما جاوبه بكسب أجر، يعني بياخد ثواب. فهو ما يزعل، بعض الناس بيزعلوا، بيزعلوا بيبعتوا لي رسائل أنه زعلانين. إن كنت أعرف الجواب أجيب، مثل ما تعلمنا من أهل العلم، وإن كنت لا أعرف شو بعمل لا أجيب، لا أعلم. إذا واحد قال لا أعلم حين لا يعلم

فيه إلى شو؟ الصبر. يقولون اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نبراته. لك تروح عند المعلم لك تصبر، تبعت السؤال تسأل السؤال لك تصبر، كيف بدك تنال؟ لكن كيف بدك تفوز؟ قال الشيخ لولده رحمهما الله وإن كان حيا يعني: إذا أتيت عالما فلا تقاطعه وكن حسن الإنصات إليه. يعني إذا دخلت على عالم عم بيتكلم لا تقاطع العالم، تركه عم بيحكي بالعلم حتى يفيد الناس، وأحسن الإنصات إليه، بتقعد بمجلس العالم بأدب الإنسان الذي يطلب العلم ولا تقاطع هذا العالم حتى تستفيد منه، وأحسن الإنصات إليه يعني أصغي لكلامه وأنصت لكلامه حتى تستفيد. فسمعت سؤال: الإنسان أحيانا يطلب بابا من العلم فيجده كأنه باب مقفل، فإذا صبر فتح له الباب. في كتير ناس بيجوا بيطلعوا على علم النحو وما مارس هذا من قبل، وبيقولوا شو هذا؟ شو هذا؟ أمثلة وأمثلة وشو؟ بيقول خلاص ما بقى بدي دغري، بيترك وبيمشي. هيك الواحد يعني، أنت لما تقرأ المختصر مثلا من أول مرة فهمت كل عبارات المختصر، من أول مرة فهمت كل العبارات؟ لا، شيئا فشيئا يفتح لك الباب. كلما صبرت وأخلصت في نيتك وثابرت وكنت من الصابرين يفتح لك الباب إن شاء الله حتى يصير مفتوحا على مصراعيه. كيف الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه وهو سيد الطائفة الصوفية في زمانه قال: ما أعطى الله عبدا علما نافعا إلا وأعطاني حظا من ذلك العلم. جملة كبيرة كتير هاي، عم بيقول كل العلوم النافعة الله تعالى أعطاني حظا منها، كل العلوم النافعة مش بس العلوم الدينية. طب كيف حصل على هذه العلوم؟ الله فتح عليه، لكن بالصبر. بدون صبر ما بيوصل الواحد، بدون صبر ما بيوصل. لما أنت بدك تدرس بالجامعة شو بيقولوا لك؟ بدك تصبر لا توصل. إذا بدك تعمل دكتور بدك تصبر، هو المشوار طويل. بقول لك كان بالأول 7 سنين يدرس طب، بعدين صار يقولوا له 14 سنة، بعدين صار في تخصص، بعد التخصص شي 20 سنة بيبقى عم يدرس. كيف بيوصل هذا؟ مش بالصبر. وهو ماذا يريد في الغالب؟ المال. لا يوصل لشي حصل منه مال، مش هيك؟ هذا أنفع بكثير وأحسن بكثير، أن تصبر على تحصيل علم الدين من أهل المعرفة الثقات. ولولا الصبر كيف وصل أهل الصبر؟ كيف وصلوا لولا الصبر؟ لولا أنهم من الصابرين. فتواصوا فيما بينكم بالصبر اللي هو ورد في القرآن الكريم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة كان الصحابة إذا اجتمعوا وأرادوا الافتراق يتلو بعضهم على بعض هذه السورة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني بما يوافق الشرع، وتواصوا بالصبر. فاصبروا علينا، نحن إن شاء الله نصبر عليكم ونكون مع بعض من الصابرين إن شاء الله. فإن سيدنا عليا رضي الله عنه قيل له: احذر فإن أناسا يريدون قتلك. فقال: الأجل جنة حصينة. من اللي قال هذا؟ سيدنا علي. الأجل جنة حصينة، قال الشيخ، معناه لا يخرقه أحد. إذا الله سبحانه وتعالى كتب لك أن تعيش 50 حتعيش 50 لا أقل ولا أكثر، وإذا كتب لك أكثر حتعيش، وإذا كتب لك أقل حتعيش. ونحن أكيد نعمل بالأسباب، لكن إن شاء الله أن تموت في هذا الوقت خلاص ما حدا بيقدر يقدمها، ما حدا بيقدر يأخرها. تعددت الأسباب والموت واحد، تعددت الأسباب. فقال سيدنا علي: الأجل جنة حصينة، يعني ما حدا يستطيع أن يخرق ذلك. يعني الذي يعين المجاهد في سبيل الله بالدعوة إلى الله على عمله له أجل يشبه أجره، مع أنه هذاك اللي عم يتعب وهذاك اللي عم يخرج وهذاك اللي عم يحفظ وهذاك اللي عم يعلم وهذاك اللي عم يناظر، الذي أعانه مثل الزوجة إذا هيأت لزوجها أسباب هذا العمل، الابن إذا هيأ لوالده، الأخت إذا هيأت لأخيها الداعي إلى الله. شفتوا قديش له أجر عظيم. فكل ما إجا الشيطان بده يوسوس ويخوف يتذكروا هذا الكلام أنه إذا

0: كان الشخص شخصا على الجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله جهاد البيان له أجر يشبه أجره وأجر هذا المجاهد عظيم عظيم عظيم. الآن أحسن الجهاد وأفضل الجهاد هو جهاد البيان، هو أثوب الجهاد الآن. وكل واحد منكم إذا عنده أخ، إذا عنده أخت، إذا عنده والدة أو والد أو عنده ابن عم يشتغل بالدعوة إلى الله يشجعه على ذلك. شيخنا قال لنا في بلدنا الناس إذا وجدوا واحدا من الأولاد الإخوة يعني وجدوا واحدا من الأولاد فيه نجابة، فيه نجابة ذكي يعني عنده ذكاء، يفرغونه لأمر الدين، بيقولوا له أنت ما تشتغل شيء، نحن نتكفل بأمور معيشتك حتى يتفرغ قلبه لشو للدعوة إلى الله لعلم الدين. فهم يكفونه وهم يزوجونه وهم يسكنونه، صيروا بشو عم بفكر بالعلم وبالدعوة إلى الله. وقال الشيخ عبد الله رحمه الله هذه لأن كلياتنا من رزقه الله تعالى من الولد اثنين أو أكثر فليفرغ واحدا للدين. تبوا هذا يعني بيقولكم الشيخ ما هو خير لكم لآخرتكم، لأنه الناس عادة لشو بتفرغ أولادها، شو في وصله أعلى شيء مهندس مثلا دكتور تاجر، شو في وصله أشياء بالدنيا، ما هيك عادة بيعملوا، قد ما في يشقلوا لفوق بالدنيا بيشقلوا. أما إذا قال له بدي أدرس دين في الغالب الناس شو بتقوله له، هلأ إذا واحد اشتغل بالدين وهم يطعمي خبز هيك بيقولوا له شو بدك تشتغل إذا تفرغت داعية إلى الله. مش الصحابة اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير منهم تفرغ للآخرة، سيدنا أبو بكر مش حط كل ماله في سبيل الله؟ سيدنا أبو بكر أزكى منا بكثير وهو أفضل هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر مش حط نص ماله؟ طب هدول تفكيرهم صحيح أصح من تفكيرنا، حساباتهم أضبط من حساباتنا، كلنا منقول لا شك في ذلك. فالصح اللي هن عملوا اللي هن عملوه هذا هو الصح. فانتبهوا يا أحبابنا كل واحد منكم إذا رزقه الله تعالى من الولد إن كان ذكرا أو أنثى يعني واحدا أو اثنين أو أكثر فليفرغ واحدا لعلم الدين، وإلا كيف بدنا نحافظ على منهج أهل السنة والجماعة؟ كيف بدنا نحافظ عليه؟ مش منعلمه لأولادنا؟ مش منعلمه لأحبابنا؟ منعلمه لغيرنا؟ هيك منحافظ عليه يا أحبابنا. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: معطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961313922.
9: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
0: نداء المعرفة.
10: جولة الصحافة. جولة الصحافة، برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
11: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة.
1: كتبت صحيفة الجمهورية فيما يواصل رئيس لجنة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد زيارته للبنان في مهمة تهدف إلى تهيئة الأجواء لانعقاد الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول المقبل في روما. نشأ خلاف بين واشنطن وتل أبيب على خلفية إعلان الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان إلى أمد طويل، واعتبار واشنطن ذلك متعارضا مع صيغة الإطار اللبنانية الإسرائيلية، ما ولد انطباعا بأن تل أبيب مستمرة في اعتداءاتها وليست في وارد الانسحاب من أي مناطق تجريبية أقله قبل انتخاب الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل، وأنها قد تحاول احتلال مساحات جديدة من الجنوب اللبناني. وقال مسؤول أمني بارز لصحيفة الجمهورية إن رسائل وصلت إلى المعنيين في لبنان أن تل أبيب تستعد لخوض معركة لاحتلال تلال علي الطاهر وباتت على جهوزية عالية في انتظار الإشارة الأمريكية. وكشف هذا المسؤول أن الجانب الأمريكي بدوره أبلغ إلى السلطة أنه لن يكون في استطاعته منع الإسرائيلي في شكل مطلق، إنما طلب منه أن تكون عملية جراحية دقيقة بالحد الأدنى من التفجير وترويع المدنيين، وبنحو لا ينسف الاتفاق الإطاري.
10: جولة الصحافة.
1: في غضون ذلك قالت مصادر دبلوماسية للجمهورية أن الإدارة الأمريكية حريصة على إحياء مسار صيغة الإطار عبر ضغوطها الدبلوماسية والحراك المكوك الميداني الذي يقوده الجنرال كليرفيلد على خط بيروت تل أبيب، ويتركز حراك واشنطن في اتجاهين: الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ولو تدريجيا ونزع سلاح حزب الله. وفي هذا السياق جاء الانتقاد الذي وجهته واشنطن لوقف الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي أشار في نية بعدم الانسحاب من لبنان. فقد أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية لشبكة أكسيوس أن البيت الأبيض لا يوافق على بقاء قوات إسرائيلية في شكل دائم في لبنان بناء للاتفاق الإطاري الموقع، وقال إن الاتفاق ينص على إعادة انتشار تدريجي مرتبطة بجدول زمني ومراحل محددة، وسيكون رهان واشنطن ونجاح كليرفيلد في فتح ثغرة إيجابية لتوسيع المناطق التجريبية أو لجم الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصا في ظل التقديرات بأن تل أبيب حسمت قرارها بالسيطرة على تلة علي الطاهر.
10: جولة الصحافة.
1: كتبت صحيفة الديار: اختتمت الحكومة جلساتها الصيفية بالأمس ودخل مجلس الوزراء في عطلة حتى أيلول المقبل، تاركا وراءه أكثر من ملف متفجر على أبرزها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا والتهويل بتصعيد ميداني، تزامنا مع مراوحة دبلوماسية تثير الكثير من علامات الاستفهام حول مصير مفاوضات روما في ظل المزايدات الانتخابية الإسرائيلية التي لم تحد من جنوحها وغطرستها الاعتراضات الأمريكية أو الإدانة الصادرة عن رئيس الحكومة نواف سلام الذي لم ينجح في لملمة تداعيات المواجهة مع وزير الدفاع ميشيل منسا الذي غاب عن جلسة الحكومة بالأمس، بينما تلقفت قيادة الجيش الرسالة جيدا باعتبارها المستهدف الأول خلال مسرحية الجلسة النيابية، فردد التحية بأحسن منها إلى منسا. فزاره قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد قيادي في اليرزي شاكرا وقوفه في مواجهة من حاول كتم صوت الجيش. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: جولة الصحافة.
3: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة. قالوا: هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير: قوله اضمنوا لي ستا أي من الخصال، من أنفسكم أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه، وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم، يا أيها الرجال والنساء، عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم، أي كفوها عما لا يجوز النظر إليه، وكفوا أيديكم، أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا، ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما، ولا تفعل نحو ذلك. فمن فعل ذلك، أي من حفظ الجوارح من الحرام، قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: عارفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
8: سماك كومباني.

في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

في مواسم الفرح التي تعبر القلوب قبل المدن، تبقى بعض المناسبات شاهدة على عمق الذاكرة العربية وثراء تقاليدها. ومن بين هذه المناسبات المباركة يطل علينا مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء، ومتنقلا بين البلدان العربية في صور متعددة لكنها تتفق جميعا على التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته. وفي برنامج في المولد لكل بلد حكاية، نفتح لكم أبواب الرحلة إلى سوريا، حيث يمتزج نور المناسبة بعبق التاريخ.

0: محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: أهلا أهلا بالمهندس سعيد، سأصب لك الشاي، إنه ساخن وبالجوز أيضا.
1: الله الله، أراك تنشد أنشودة جميلة جدا.
0: نعم، إنها من أحب الأناشيد إلى قلبي.
1: باق 10 أيام وتطل مناسبة المولد الشريف، فكيف ستكون الاحتفالات يا ترى؟
0: كما تعود الناس في بلاد المسلمين بشكر الله تعالى على نعمة إيجاد هذا النبي الكريم وإطعام الطعام وتوزيع الحلوى ومدح أعظم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.
1: بما أنك ذكرت العالم الإسلامي والعربي يا عم فريد، فهذه خريطة وطننا العربي، فما رأيك أن نرى كيف يحتفل المسلمون في سوريا بمولد نبيهم عليه الصلاة والسلام؟
0: فكرة جميلة يا مهندس سعيد، فبلاد الشام لها في الاحتفال بالمولد النبوي طابع خاص يجمع بين المجالس الدينية والحلوى الدمشقية والبهجة الشعبية.
1: الله.
0: وأيضا هي أرض العلماء، ففيها دفن الإمام النووي، وفيها ابن عساكر،
1: يا سلام،
0: وفيها السلطان صلاح الدين الأيوبي
1: رضي الله عنه،
0: وفيها الطرق الصوفية كالقادرية والرفاعية والحضرات النبوية المميزة.
1: إذن فلننطلق إلى سوريا لنرى كيف يستقبل أهلها هذه المناسبة العطرة.

0: اقتراب ذكرى المولد العطرة تتزين الشوارع وتعلو الموشحات والمدائح وتوزع الحلوى مثل الملبس والمحلاية، كما تلف قطع الملبس في ربطات صغيرة تسمى الصرر وتوزع على الناس في يوم المولد.
1: وتشتهر سوريا كذلك بإقامة مجالس الذكر والمدائح النبوية، حيث تنظم في كثير من المساجد والزوايا والبيوت جلسات لقراءة السيرة النبوية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاد القصائد والمدائح مثل قصيدة البردة وغيرها من الأناشيد الدينية.
0: كذلك يقومون بتزيين المساجد والبيوت والساحات والشوارع والمداخل بالأنوار، وأيضا بالرايات واللافتات والعبارات الترحيبية بالمناسبة المناسبة الطيبة المباركة. أما صنع وتوزيع الحلويات فتشتهر المدن السورية وخاصة دمشق بحلويات المولد بأنواعها مثل السمسمية والحمصية والفستقية.
1: يا سلام.
0: إضافة إلى توزيع الحلويات على الأقارب والجيران والأطفال.
1: ما شاء الله.
0: وتكون المناسبة فرصة لصلة الرحم وتبادل التهاني، وقد تقدم القهوة

في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
9: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333129.
10: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
11: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
12: أهلا بكم. قال دولي بشعلاني في صحيفة الديار: يبدو أن التباين بات واضحا بين واشنطن وتل أبيب، وقد يصبح العقب الأبرز أمام استئناف مسار التفاوض. فرغم التحالف الدائم بينهما، لم تتوانى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا من انتقاد تصريحات الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن الوجود الدائم لقواته في جنوب لبنان. في هذا الإطار تؤكد أوساط دبلوماسية مطلعة على الموقف الأمريكي بأن إدارة ترامب تريد أولاً تحقيق السلام والأمن الدائمين في لبنان والمنطقة، ولهذا بعد تعيينها السفير ميشيل عيسى في لبنان طلبت منه أن يعمل على إنجاز هذا الأمر، كما ضغطت على تل أبيب خلال الجولة الخامسة من المفاوضات للتوقيع على اتفاق الإطار الذي هو السبيل الوحيد من وجهة نظرها للوصول إلى السلام المنشود، ولكن هذا الهدف الأساسي يتنافى مع الأهداف الإسرائيلية التي تنوي الاستمرار في اعتداءاتها على لبنان وتدمير وتجريف القرى الجنوبية تحت شعار حماية أمن المستوطنات الشمالية وذريعة نزع البنى التحتية لسلاح حزب الله، متجاهلة التزامها ببنود الاتفاق. غير أن واشنطن تصر على تنفيذ اتفاق الإطار الذي رعته ولا تزال متمسكة ببنوده، لسيما البندين الأولين منه اللذين ينصان على إنهاء حالة الحرب والمسار المتبادل والمتدرج للترتيبات الأمنية بما فيها بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية إلى خارج الأراضي اللبنانية. كذلك تود واشنطن على متضيف المصادر نفسها المضي في توسعة المناطق التجريبية التي ينص عليها البند الثالث من الإطار، على أن تشمل على ما يقترح لبنان زوتر الشرقية الواقعة ضمن الخط الأصفر وبنت جبال والخيام لإظهار النيات الحسنة لدى تل أبيب، غير أن هذا الأمر يقابل بالرفض المشروط من قبل هذه الأخيرة. وتعمل واشنطن حاليا بمعاونة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد على تشكيل آلية التحقق من نزع سلاح الحزب في المناطق التجريبية في مرحلتها الأولى، والتي شملت زوتر الغربية صريفة وفرون عبر الإشراف والتفتيش والمجيء بقوات للمراقبة. في الوقت نفسه تدعم واشنطن سيادة الدولة اللبنانية وترفض أي اقتطاع من أراضيها على ما تلفت المصادر، سيما وأنها أوضحت ردا على كاتس بأن تل أبيب أكدت عدم امتلاكها طموحات إقليمية في لبنان، وأن أي وجود عسكري دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات التي جرى التعهد بها ضمن الإطار، ولهذا تقوم بتقديم المساعدات العسكرية إلى الجيش اللبناني ليتمكن من بسط سيادته على كامل الأراضي اللبنانية. كذلك تحث واشنطن لبنان على مواصلة التفاوض، لسيما بعد تلويح رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم بالاستقالة وتعليق المسار. من هنا تحاول واشنطن احتواء المواقف والتصرفات الإسرائيلية، وآخرها نشر خريطة لبنان مقتطعة منها الجنوب بالكامل، واضعة إياها في إطار المزايدات الداخلية، وتطالبها بتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا إخوة الإسلام أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، فمن زار قبر أحد الأولياء بنية التبرك، أي بنية أن يعطيه الله البركة، فهذا يقرب إلى الله ولا يبعد من الله. ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال، لا حجة له ولا برهان، لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. بل إن زيارة القبر سنة وفيها ثواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر بوحي من الله قد نهى أصحابه عن زيارة القبور لحكمة يعلمها، ثم بوحي من الله رخص لهم في ذلك. ففي الوقت الذي نهاهم عن زيارة القبور كانت الحكمة تقتضي ترك زيارة القبور، لأنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، ولم يكن مضى عليهم زمان طويل منذ دخلوا في الإسلام، فكانت الحكمة في نهيهم عن زيارة القبور عظيمة، لأن الوثنيين كانوا يذهبون إلى القبور للإشراك بالله تعالى، وكانوا يتفاخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم على القبور، يذهبون إلى القبور فينحرون إبلا ثم يتفاخرون، كأن يقول أحدهم: أنا جدي هذا الذي كان له كذا وكذا من المفاخر والمآثر. لهذا كانوا يذهبون لا للاعتبار بأحوال أهل القبور ولا ليستعدوا للآخرة، بل كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا لا رجعة له، أي أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ثم لما تمكن الإسلام في الناس جاءت الرخصة من الله تعالى بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي بالرخصة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار، وزيارة القبور مستحبة للذكور والإناث على السواء. ومن الأدلة الواضحة على استحباب زيارة القبور للنساء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول عند زيارة القبور؟ فعلمها أن تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. فلو كانت زيارة القبور غير مشروعة للنساء لقال لها: أنتن معاشر النساء منهيات عن زيارة القبور، ولكنه علمها ما تقوله. وإن الأحاديث التي وردت في استحباب زيارة القبور لم يذكر فيها استثناء النساء من الرجال، وأما بناء القبر للفخر فحرام، وكذلك البناء عليه في الجبانة العامة قال الفقهاء: إلا إذا كان هناك سبب، وهو أن يخشى على هذا الميت أن ينبش قبره قبل أن يبلى جسده ليدفن فوقه ميت جديد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز. وإذا كانت الأرض تخص شخصا فبنى القبر بإذن صاحب الأرض فهذا جائز. ومعنى التبرك كما ذكرنا هو أن يعطيه الله بركة بزيارته لقبر النبي أو قبر الولي. ثم إن الأنبياء قد أحياهم الله بعدما أماتهم، فلا يستبعد عليهم أن يشعروا بالزائر فيدعون الله له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه البيهقي. وقد ورد أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصل قحط ومجاعة، فذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول للتبرك وقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من الله أن ينزل لهم المطر. فرأى الرجل في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إيتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، أي أن الله ينزل لهم المطر. فذهب الرجل إلى سيدنا عمر فأخبره فبكى عمر، رواه البيهقي. لقد كان ذهاب هذا الرجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير السلام، بل بقصد التبرك والتوسل به عليه السلام، فلم يعترض عليه سيدنا عمر، ولم يقل له: هذا شرك، ولم يقل له: كيف تذهب إلى قبر الرسول للتبرك والرسول قد مات ولا ينفعك؟ واعلموا رحمكم الله تعالى أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم. فهذا موسى عليه السلام ليلة المعراج اجتمع بالرسول في بيت المقدس وفي السماء السادسة، فقال للرسول وهو نازل من المكان الذي وصل إليه فوق السماوات السبع: ماذا فرض عليك؟ قال: أي سيدنا محمد، فرض علي 50. قال: ارجع فسل ربك التخفيف. فرجع الرسول إلى ذلك المكان الذي كان يناجي فيه ربه وطلب من الله التخفيف فخفف عنه 5، ثم رجع إلى حيث موسى فقال له: موسى، ماذا فعلت؟ قال: قد خفف الله عني 5. قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف إلى 9 مرات حتى بقي الفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا سيدنا موسى الذي مات منذ زمان بعيد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفع بعد موته. فاحذر أخي المسلم ممن يقول إن الأنبياء لا ينفعون بعد موتهم، بل نقول إنهم ينفعون بإذن الله تعالى، والانتفاع ببركتهم أولى من الانتفاع بما استخرج من أدوية نباتية أو حيوانية. وإذا دخلت أخي المسلم إلى مقبرة فإليك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
4: محمد نوره الهادي من الظلم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
6: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال، البقاع وبعلبك، من الجمعة إلى الاثنين، من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من 2 إلى 5 من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
7: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
8: يا رسول الله.
7: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
9: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 والـ15 والـ16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: برضيع الخير تجلى نور الهادي.
1: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض فلا تفوتوه.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيله كبيره من العبيات الخليجيه نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنه الحلو. تليفون 01 70 14

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حقّ

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: معرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
6: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
5: مشكلتك محلولة عنا،
6: منقدم لك الخدمة الأفضل.
5: أرقام التلفون 71-390-711
6: 05-813-277.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
8: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
9: Yes Travel and Tourism.
10: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel.
11: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
9: Yes Travel.
11: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
9: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
12: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
9: Yes Travel and Tourism.
13: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
14: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
15: سماك كومباني.
16: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
15: سماك كومباني.
17: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه: تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها ولا الأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه كجسم ويد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية

تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع، وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك، تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: منهاجنا يا أحبابنا علم وعمل، من أخذ الطريقة وعمل بها ينتفع نفع عظيم، من هذا؟ من تعلم علم الدين، التزم عقيدة أهل السنة، العقيدة الأشعرية والماتوريدية، عقيدة جمهور الأمة، وتعلم ما افترض الله عليه من علم الدين، تعلم القدر الواجب على كل مسلم بالغ عاقل، تعلم ما يجب على كل مسلم بالغ عاقل من أمور الدين، تعلمه وعمل بما تعلم، فأدى الفرائض واجتنب المحرمات. هذا يعني مع التقوى يصل إلى مقامات عالية. على أن المسلم إذا أخذ الطريقة الرفاعية يحصل له لطف من الله سبحانه وتعالى في حياته وعند مماته وبعد موته في القبر ويوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا العبد لطف منه سبحانه وتعالى. هذه الطريقة، الطريقة الرفاعية، ليست فرضا، إنما هي تدخل في البدع الحسنة، يعني في الأمور التي أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على وفق الشريعة ليس على معاكسة الشريعة أو مخالفتها، بل على وفق الشريعة. ليس شرطا ليصير الإنسان من أولياء الله أن يكون صاحب طريقة، ليس شرطا أن يتبع طريقة رفاعية أو قادرية، ليس شرطا، لكن المسلم السالك إلى الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الطريقة يحصل له فائدة عظيمة. هذه الطرق، طرق أهل الله، قائمة على أساس الشريعة، على العقيدة الحقة والعلم الموافق للشريعة، ليس فيها مخالفة للشريعة. لكن بعض من ينتسب إلى الطرق دخلهم انحراف بسبب جهلهم بالدين، فتبعهم بعض الجهال على هذه الدسائس فيحصل منهم مخالفات. هؤلاء لا عبرة بهم، من خالف في مقاله الشريعة رد عليه مقاله ويلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك.
3: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70-222-620.
4: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في مدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
5: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب، من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلاً وسهلاً بكم.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: المعرفة.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.
4: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب. يا رسول احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

0: قصة وعبرة.
1: يقول أحدهم: انتقل جدي للعيش معنا في آخر أيامه، فأخبرني أنه ينسى كثيرا وأوصاني بإلحاح بتذكيره بأوقات الصلاة. وحينما توفي جدي قلت لأبي: رغم مرض جدي بألزهايمر إلا أنه لم يفوت أي صلاة في المسجد، وكنت أرافقه حتى لا يضل الطريق. قال أبي: لا يا بني، جدك لم يكن مريضا بالألزهايمر، وإنما كان يفعل ذلك لأجلك. حينها فقط علمت من الذي كان يخاف على الآخر أن يضل الطريق.
2: يعني طلع عم بيقول له هيك ليذكروا له
1: بالصلاة بالمسجد
2: جماعة. نعم. سبحان الله. حنحكي أكثر عن العبرة من هالقصة مع فضيلة الشيخ عمر عيسى. السلام عليكم شيخي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا شيخي، شو العبرة اللي خدها من هالقصة؟
3: بالنسبة سبحان الله للي حكيته أختنا إيمان، يعني هذا الأمر بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الواحد له طرق أدب النصح. الله تعالى قال في كتابه العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحن كمسلمين مطلوب الواحد منا أن يوصي أخاه بالصبر والثبات على الطاعة، وأن يوصيه بالخير مهما استطاع إلى ذلك سبيلا وطريقا. لذلك الواحد منا دايما بده يتذكر أنه أنا بدي حاول وصل النصيحة للإنسان اللي أنا شايفه على غلط، لكن بالطريقة اللي هو بتقبلها، بالطريقة اللي هو تترك فيه أثر. أحيانا مش بس اللي هو بتقبلها، أحيانا بالطريقة اللي هي بتترك فيه أثر. يعني هذا لما عم بينصح، لما عم بياخذ حفيده معه على الصلاة، يعني هذا بطلع أنت أنه كيف أنه أخذه لشيء ترك فيه أثرا بعد مدة، ذكر هذا الأمر وشاف هذا الأمر وشاف قديش أهمية أنه جده ياخده معه. النبي عليه الصلاة والسلام هو هيك علمنا أصلا، الرسول هو هكذا علمنا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا أنه ما تترك النصح وما تمل من النصح وما تقول فلان ما بيتقبل. هذا عم الرسول أبو طالب، الرسول كان يفوت لعنده دايما يأمره بالإيمان ودايما يذكره أن يؤمن، يقول له: يا عم قلها كلمة أشهد لك بها عند الله، قول هذه الكلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا أشهد لك بها عند الله. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له عبارة لعمه، معناته أنه أنا حأبقى أطلب من الله أن يهديك للإسلام، ليغفر لك في الإسلام. فالرسول بقى عم بيقول له لعمه، قال له: قال له: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، معناته سأبقى أطلب من الله أن يغفر لك بالإسلام ما لم ينزل علي الوحي بأنك ستموت على غير الإيمان. لأنه إذا نزل وحي على الرسول أنه سيموت على غير الإيمان، أكيد الرسول ما حيقول يعني يا رب هدي وهو نازل عليه وحي أنه حيموت على غير الإيمان. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف عمه ما تركه، بقى عم بيذكره، بقى عم بيحاول يهديه، بقى عم بيحاول يدعي للإيمان، لكن الله تعالى لم يشأ أنه عم يموت على الإيمان فمات على غير الإيمان. فنحن نعمل وعلى الله الاتكال، وما يقول الإنسان أنا عملت ومطر، هاي الرسول هو قائدنا ومعلمنا وحبيبنا والذي منه نسترشد ومنه نتعلم شو كان يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك الواحد دايما بده يطلع أنه أنا بدي يكون عم بنصح بالطريقة الحسنة. الله تعالى أمرنا أن نتناصح وحثنا على أن نبذل ما فيه النصيحة فيما بيننا، وأن الواحد منا دايما يطلع يذكر خيه المسلم، يذكره بالآخرة، يذكره بالقبر، يذكره بالجنة، يذكره بالنار. لأنه نحن كلياتنا معرضين بفترة معينة، نحن منا أنبياء، نحن بشر عاديين، نحن معرضين بمحل معين أنه نغفل، أنه ننسى. فما أحلاها أنك تلاقي خيك المسلم جاي بطريقة بعدين بعد مدة تفهم ليه عمل معك هيك، كان عم يوصل لك رسالة أنه انتبه في أوعى، يعني مثل كأنه هزك كهربك أنه خلص أنت هون مطلوب تجلس، أنت هون مطلوب تزبط، لكن بالطريقة التي يميل إليها قلبك، لأنه ما دايما الناس بتقبلوا النصيحة حسب الحالة وحسب الوقت اللي هن فيه. وأبسط مثال هذا اللي هو غضبان كتير، طلع بوجهك غضبان جدا عم يعمل مشكل، إذا جيت نصحته بهديك اللحظة بالغالب ما حيتقبل منك النصيحة، انطره شوي صغيرة لا يروق لا يهدى، جيب له فنجان قهوة قنينة مي ضيفه ياهن، قل ولله عم تضيف خياك المسلم، تنصحه بتقول له أنت وقعت بالمعصي، أنت شتمت مسلم بغير حق، تب إلى الله سبحانه وتعالى وبالغالب حيتقبل.
2: نعم.
3: وبالغالب حيتقبل. نعم.
2: بارك الله فيك فضيلة الشيخ عمر عيسى، شكرا كثير على المعلومات المهمة جدا، الله يبارك بكم.
3: جزاكم الله خيرا، أنا أمل يعني أنه تستمروا على هذا الأمر اللي هو جميل جدا جدا جدا حقيقة، جزاكم الله خيرا.
2: آمين.
3: وأسأل الله لكم التابات ولإخوانكم في هذه الإذاعة.
2: آمين آمين، بارك الله فيكم، شكرا شيخي. إلى اللقاء.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: قصة وعبرة.

0: الخصال الثلاث.
1: روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله، قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
0: هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه.
1: الخصلة الأولى في قوله تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة. الرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء ولو قطع هذا القريب زيارته. الصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره. لا يجوز له أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة.
0: والخصلة الثانية في قوله وتعطي من حرمك، أي أن يتصدق مما رزقه الله على من أعطاه ومن حرمه.
1: والخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، أي أن تسامح وتصفح عمن يسيء إليك ويظلمك بالكلام أو بالفعل.
0: ولا أدب أحسن من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عند الغضب عن أن يتمادى لسانه بالشر يكون حفظ نفسه ووقاها من النار. فكم من جريمة سببها الغضب، وكم من الخلافات والمنازعات سببها عدم كف النفس عن الشر، وذلك عند الغضب.
1: واعلم أخي المستمع أن أخطر ما يقع فيه الإنسان في حالة الرضا أو الغضب هو الكفر والعياذ بالله، كمسبة الله أو النبي أو الملائكة أو القرآن. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الغضب ليس عذرا وقت الوقوع في الكفر وغيره من الذنوب.
0: لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، ثلاث مرات. رواه البخاري.
1: نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العمل بهذه الخصال المفيدة والصفات الحميدة، إنه هو السميع البصير.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد.
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها.
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني، شركة السماك.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب، من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

رجعنا. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى للاستماع إلى علم الدين. كان شيخنا رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به فرغ من صلاته وهو الإمام، كان في الصلاة ثم التفت إلى المصلين الذين خلفه، كان هذا في بيته، فقال: ماذا يقال من الدعاء مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة؟ يعني توجد أشياء وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال عقب الصلاة، منها أدعية منها أذكار، فكان سؤاله: ماذا يقال من الدعاء؟ فقال: يقال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ورد في حديث ثابت، الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي وقال لي: والله إني أحبك. وهذا كما علمتم لما يحلف الرسول يريد تأكيد الأمر الذي هو سيقوله عقب الحلف، ومحبة المسلم للمسلم في الله فيها أجر عظيم، فيها ثواب عظيم، فيها أسرار وبركات. ومن جملة ذلك أنه في يوم القيامة يكون هؤلاء الذين حصل بينهم هذا التحاب في الله يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، حين تدنو الشمس من رؤوس العباد في يوم القيامة حتى تكون قد رميل واحد من رؤوسهم. فكثير من الناس يعرقون، الله تعالى يسلم بعض الناس، هؤلاء الذين سلمهم الله يكونون في ظل العرش. منهم الذين كانوا في الدنيا يتحابون في الله، يعني شو يعني يتحابون في الله؟ يعني يحبه لأجل دينه، يحبه لأجل أنه من المسلمين، ومقتضى ذلك أن يكون ناصحا له، يعني يبذل له النصيحة، يأمره بالمعروف، ينهاه عن المنكر، وإذا رأى عليه ما يعاب ينبهه حتى يترك ذلك. هذا من جملة معاني المحبة في الله، أن تكون ناصحا لهذا المسلم، أن تزجره إذا فعل أمرا منكرا، هذه المحبة في الله. ليس لأجل الجاه، ليس لأجل القرابة، لأجل الدين. يعني إن كان قريبه أو غير قريبه يحبه لأنه من المؤمنين، لأنه من المسلمين، وهذه أقوى صلة بين المسلمين هي المحبة في الله، الحب في الله. أما إذا كان يحبه لماله ليس هذا، إن كان يحبه لجاهه وزير مثلا أو كذا أو كذا ليس هذا، ليس هذا الحب في الله تعالى. الحب في الله أن يحبه لدينه، مقتضى ذلك أن ينصحه، مقتضى ذلك أن يشفق عليه، أن يعامله بالحسنى، وإذا صار منه ما هو منكر ينصحه بالطريقة التي تؤثر فيه. كيف هي الطريقة التي تؤثر فيه لزجره وحجزه عن الحرام وإبعاده عن الحرام؟ يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيدنا معاذ: والله إني أحبك. فقال معاذ: والله وإني لا أحبك يا رسول الله. لكن يعني هو سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أعظم هذه البشرى. وهذا معاذ من أكابر الصحابة، كان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يعني هو من أفقه الصحابة كان رضي الله عنه. فقال للرسول: والله وإني لا أحبك يا رسول الله. فقال له الرسول: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني عقب كل صلاة قل هذا، لا تترك ذلك الذي يحفظ السنة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يعمل بذلك. هذه الأدعية، هذه الأذكار التي كان يقولها الرسول فيها أسرار، فيها ثواب عظيم وفيها بركات وفيها أسرار. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد عليه أن لا يترك ذلك، فلا ينبغي أن نترك ذلك. بتلاحظوا كثير من الأحيان الناس إذا صلوا فورا بيصيروا بيحكوا مع بعض، إذا سلموا مش بيقول الدعاء اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش بيقول الأذكار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول عقب كل صلاة يقول هذا، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا في عقب كل صلاة يقول هذا، ويستغفر ثلاثا. فالراوي الحديث سأل الذي سمع هذا الحديث كيف كان يستغفر يعني بعد الصلاة، قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الاستغفارات لها ألفاظ كثيرة، لكن إذا أردت أن تعمل بما كان يعمله الرسول تتبع كيف كان يستغفر. لذلك السامع الذي يسمع الرواية الذي يروي هذا الحديث قال له كيف كان يستغفر، يعني شو كان يقول، ما هي الصيغة التي كان يقولها. فقال له أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني هاي الصيغة اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقولها بعد الصلاة، فقولوا هذا. وكان الرسول يقول أيضا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لاحظوا هم ما كان يقول الرسول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لاحظوا هم ما كان الرسول يقول أستغفر الله العظيم عقب الصلاة، وهذا جيد يعني أنه ليس غلطا، لكن الأحسن أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أنت عم تزيد لفظ بس نجي نسأل أهل العلم كيف كان يقول الرسول في هذا الموضع، فمنقول كما قال الرسول يكون أحسن، لأن الرسول قال ذلك لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال لك نحن متعودين مساجد لبنان عادة منقول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، منه غلط هذا، لكن شو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا فنقول هكذا. الناس متعودين في صيغة الاستغفار يقولون أستغفر الله العظيم وأتوب إليه مثلا، هذا شيء حسن، لكن إذا أردت أن تأخذ صيغة بعينها وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ما تقدم من ذنبه وإن كان قد فر من الزحف. فلما الرسول يقول هذا صلى الله عليه وسلم وأنت تريد أن تعمل بما قال لتحصل على ما قاله غفر له ما تقدم من ذنبه اللي عمله يعني الذنوب التي عملها التي لا تعلق لها بحقوق الآدميين، وإن كان قد فر من الزحف، الفرار من الزحف الرسول ذكره في السبع الموبقات يعني السبع المهلكات، يعني من الكبائر من أكبر الكبائر. إذا اجتمع كان المسلمون يقاتلون الكفار صاروا في مواجهة الكفار في المعركة، فواحد هرب انسحب من صف المسلمين في القتال بلا عذر، هذا يقال عنه فر من الزحف، هرب من مواجهة الكفار في القتال بلا عذر. هذه معصية كبيرة الله تعالى يغفرها بهذا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من حيث النحو من حيث اللغة يقال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ويقال الحي القيوم. نجي نسأل راوي الحديث كيف روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول جاءت الرواية بالرفع يجوز الوجهان، اثنيناتهم فيهم ثواب وفيهم أجر، لكن شو بنعمل لما نسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها هنا بالرفع؟ شو بنعمل؟ بنقولها بالرفع. إذا قلناها بالنصب منيح ومفيد واستغفار وفيه ثواب وفيه أجر عظيم، لكن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك بيعملوا العلماء، بيروا الحديث بيقولوا ويجوز فيه النصب والرواية عن رسول الله بالرفع، حتى يعرفوا الناس أنه فيك تقولها بالنصب، ما في إشكال، منه غلط من حيث اللغة وفي ثواب، لكن الرواية عن رسول الله يعني الذي سمع من فم الرسول صلى الله عليه وسلم الرفع، فمنقولها بالرفع. وإذا سمعت واحد عم يقولها بالنصب بتقول له ما تقول؟ لا. إذا سألك كيف ورد عن الرسول بتقول له علماء الحديث قالوا بالرفع. إذا قال لك عم بقولها بالنصب قل له لا بأس إذا قلتها بالنصب وفي ثواب. لكن هذا من حرص العلماء على أن يتبعوا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف قال، كيف تلفظ بهذا. فهذه الأشياء التي ذكرتها حافظوا عليها دبر كل صلاة، فهي واردة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب حرصوا على أن تقولوا الذكر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه 10 مرات عقب صلاة الصبح و10 مرات عقب صلاة المغرب، قبل أن يمد رجله، قبل أن يثني رجله أو أن يمد رجله، قبل أن يقوم من مقامه، يقول هذا 10 مرات. الذي ورد في الحديث أنه تكتب له 10 حسنات، الذي يقول هذا عقب صلاة الصبح وهو جالس في جلوسه للصلاة قبل أن يفارق، قبل أن يقوم، تكتب له 10 حسنات موجبات، قال العلماء أي موجبات دخول الجنة، وتمحى عنه 10 سيئات موبقات، أي من الكبائر، ذكرنا أن الموبقات يعني من الكبائر، ويكون في حرز من الشيطان، يعني إذا قرأها الصبح يحفظ من الشيطان للمغرب، إذا قرأها المغرب الحمد لله أنه في هذه الصلوات في اليوم والليلة حتى نستفيد، إذا قرأها المغرب يحفظ من الشيطان إلى الصبح، ويحفظ من السحر، في ناس خبثاء يعملون السحر، يعملون السحر للمسلمين، أي إما للتبغيض وإما للتحبيب وإما حسدا على ما أعطاهم الله من النعم. فإذا قلت هذا تحفظ من السحر وتحفظ من الشيطان وتحفظ من المكروه، يعني مما تكره، مما أنت تكرهه، وانظروا كم يكتب لكم من الثواب. فلا تتركوا هذا، هذه الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوها. أنت إذا بدك تسافر شو بتعمل؟ كلنا، مش أنت بس وأنا معكم، منضب الشنطة، بلش نحط أغراض، أمران نعمل ليستة حتى لا ننسى شيئا. الشيخ عبد الله جاء إلى هذه البلاد ليعلم الدين متوكلا على الله، كان يعيش متوكلا على الله. نحن مننظم ومنرتب ونحط الشنطة، ياريت كلنا ننظم ونرتب للقبر، ياريت كلنا ننظم أمورنا ونعرف نعمل حساباتنا ونتوب إلى الله ونكثر من الطاعات، لأن هي حالنا للقبر، لأنه هذا القبر انتقال من مرحلة إلى مرحلة. واحد منا إذا بده يسافر على سوريا، إذا بده يسافر على الأردن، إذا بده يسافر على أوروبا، على تركيا، شو بيعمل؟ بجهز أغراضه. ليش؟ زودته لمحل ما رايح. شو زودتنا لقبرنا يا أحبابنا؟ هيك بدنا نفكر، ماذا تزودنا لقبورنا؟ قد ما قلت عملت، قد ما قلت عملت، شو قلنا في الآخرة حين يرى المؤمن أثر الثواب الأعمال التي عملها؟ شو بيقول؟ يا ليتني فعلت أكثر، يقول يا ليتني فعلت أكثر. فكيف حالتنا ونحن من أهل التقصير؟ شفتوا، للسفر من هي غرادنا، للسفر من ضب شنطتنا، طب ولا السفر للقبر؟ هذا مثل السفر، انتقال من مرحلة إلى مرحلة. ماذا هيأنا لهذه الحفرة المظلمة التي هي بيت الدود وبيت الوحشة وبيت الظلمة إلا على من نوره الله تعالى. نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء الذين تنور قبورهم وأن توسع قبورنا إن شاء الله. الله يرحمنا برحمته الواسعة، الله أرحم الراحمين. نحن إن شاء الله نحن وإياكم، وهذا اعتقادي فينا كلنا، من المتحابين في الله. ما واحد منا أظن أحب الآخر لشكله، لجماله، لماله، لجاهه. لما نجي هون على المسجد وفينا هذه المحبة في الله، هذا شعورنا كلياتنا. في واحد منا جاي ليأخذ واحد مصاري؟ لا. في واحد منا جاي ليتفرج على واحد صاحبه شكله حلو؟ لا. في واحد منا جاي يعمل واسطة مع واحد بالمسجد؟ كلنا جايين هون لله تعالى. فنحن إن شاء الله نكون من المتحابين في الله الذين يكونون على منابر من نور يوم القيامة. هذا الشيخ عبد الله يعرفه الصالحون من المشايخ أمثال هذا الشيخ، مثل لما سألوا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عن شيخنا رحمه الله، قال كنت أدخل عليه، مشهور كثير بدمشق، لما تقول للناس الشيخ عبد الرزاق الحلبي كلهم يعني إجمالا بيعرفوه. قال هذا الرجل دائما كان في طاعة، تجده إما يصلي وإما يذكر الله وإما يقرأ في العلم وإما يعلم، ما عنده تضيع وقته. هذا هو عم بيقوله، يعني هو ما عاش مع الشيخ قد ما نحن عشنا، وهو كذلك الشيخ عبد الله دائما يكون في طاعة، هذا شأنه، ما بيقبل بتضيع الوقت. يعني حتى إذا واحد في مجلسه شرد شوية بده يتكلم بأمور ما ألعازة، قل أذكر الله، ما عنده هذا تضيع الوقت، ما عنده. الشيخ عبد الله قال الوقت لا يسعنا لقضاء كل المصالح. الوقت مع يعني الوقت اللي هو يعيش فيه ما وسع لقضاء كل المصالح. ليش؟ مشغول فكره بأمر الآخرة، بالعمل للآخرة، بهذا كان مشغولا. فهذا شيخ، يعني هو منه تلميذ الشيخ، لكن قرأ شيئا على الشيخ عبد الله وحضر بعض المجالس لما كان الشيخ عبد الله رضي الله عنه يقرأ مشايخ هناك، بعضهم يقرأ عليه في الأصول، بعضهم في شرح البخاري. يقول بعض هؤلاء المشايخ كنا نحمل نسخنا، نسخ الكتب الكبيرة الشروح، ونقرأ على الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله لما كان في دمشق، وهو هكذا مطرق رأسه ويصلح لنا دون أن ينظر في نسخة. نحن حاملين النسخ الشروح، شروح الضخمة شرح البخاري، والشيخ يطرق رأسه وما حامل نسخة عم يطلع، ويصلح لنا إذا أخطأنا وهو لا ينظر في نسخة. ليش؟ فرغ قلبه للآخرة وللعلم، لعلم الدين. لما كنت مع الشيخ رحمه الله مرة في طرابلس، كنت أذهب وأسأله الأسئلة التي يسألني الناس، وما حدا يا أحبابنا لفرصة هيك بقوله بين هلالين، وحدا يزعل إذا بعت لي سؤال لم أجيبه لأنني لا أعرف، ما بدها زعل. بعض الناس شو بيبعت لي؟ أرسل لك السؤال ولا تجيبني. قلت له إذا كنت لا أعلم لا أجيب، لم أسمع، ما عندي نقل من الشيخ رحمه الله، من أهل العلم لا أجيب، وإذا كنت أعلم أجيب، ليش؟ ما عم يبعت لي هو تحويل مصاري لله تعالى، فأنا لما جاوبه بكسب أجر، يعني بياخد ثواب. فهو ما يزعل، بعض الناس بيزعلوا، بيزعلوا بيبعتوا لي رسائل أنه زعلانين. إن كنت أعرف الجواب أجيب، مثل ما تعلمنا من أهل العلم، وإن كنت لا أعرف شو بعمل لا أجيب، لا أعلم. إذا واحد قال لا أعلم حين لا يعلم فهذا شيء عظيم. فأردت أن أودعه بعد أن فرغت من الأسئلة، فقال إن لقيت ولدي، كان ولده هون في بيروت، قل له هذا الكتاب الذي أعطاك الشيخ لتقرأه، اقرأه ولا تمل منه ولو قرأته 100 مرة. كان أعطاه كتاب الآج الرومية في النحو، مختصر في النحو، هذا اللي قل له اقرأه ولا تمل منه ولو قرأته 100 مرة. الإنسان أحيانا إذا طلب بابا من العلم يجده كأنه باب مقفل، فإذا صبر فتح له الباب. يعني العلم يا أحبابنا يحتاج فيه إلى شو؟ الصبر. يقولون اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نبراته. لك تروح عند المعلم لك تصبر، تبعت السؤال تسأل السؤال ده تصبر كيف بدك تنال لكن كيف بدك تفوز. قال الشيخ لولده رحمهما الله وإن كان حيا يعني إذا أتيت عالما فلا تقاطعه وكن حسن الإنصات إليه. يعني إذا دخلت على عالم عم بيتكلم لا تقاطع العالم تركه عم بيحكي بالعلم حتى يفيد الناس وأحسن الإنصات إليه بتقعد بمجلس العالم بأدب الإنسان الذي يطلب العلم ولا تقاطع هذا العالم حتى تستفيد منه وأحسن الإنصات إليه يعني أصغي لكلامه وأنصت لكلامه حتى تستفيد. فسمعت سؤال الإنسان أحيانا يطلب بابا من العلم فيجده كأنه باب مقفل فإذا صبر فتح له الباب. في كتير ناس بيجوا بيطلعوا على علم النحو وما مارس هذا من قبل وبيقولوا شو هذا أمثلة وأمثلة وشو ولا خلاص ما بقى بدي دغري بيترك وبيمشي. هيك الواحد يعني أنت لما تقرأ المختصر مثلا من أول مرة فهمت كل عبارات المختصر من أول مرة فهمت كل العبارات لا شيئا فشيئا يفتح لك الباب كلما صبرت وأخلصت في نيتك وثابرت وكنت من الصابرين يفتح لك الباب إن شاء الله حتى يصير مفتوحا على مصراعيه. كيف الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه وهو سيد الطائفة الصوفية في زمانه قال ما أعطى الله عبدا علما نافعا إلا وأعطاني حظا من ذلك العلم. جملة كبيرة كتير هاي عم بيقول كل العلوم النافعة الله تعالى أعطاني حظا منها كل العلوم النافعة مش بس العلوم الدينية. طب كيف حصل على هذه العلوم؟ الله فتح عليه لكن بالصبر. بدون صبر ما بيوصل الواحد بدون صبر ما بيوصل. لما أنت بدك تدرس بالجامعة شو بيقولوا لك؟ بدك تصبر لا توصل. إذا بدك تعمل دكتور بدك تصبر المشوار طويل. بقول لك كان بالأول 7 سنين يدرس طب بعدين صار يقولوا له 14 سنة بعدين صار في تخصص بعد التخصص شي 20 سنة بيبقى عم يدرس. كيف بيوصل هذا؟ مش بالصبر. وهو ماذا يريد في الغالب؟ المال. لا يوصل لشي حصل منه مال مش هيك؟ هذا أنفع بكثير وأحسن بكثير أن تصبر على تحصيل علم الدين من أهل المعرفة الثقات. ولولا الصبر كيف وصل أهل الصبر؟ كيف وصلوا لولا الصبر؟ لولا أنهم من الصابرين. فتواصوا فيما بينكم بالصبر اللي هو ورد في القرآن الكريم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة كان الصحابة إذا اجتمعوا وأرادوا الافتراق يتلو بعضهم على بعض هذه السورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق يعني بما يوافق الشرع وتواصوا بالصبر. فاصبروا علينا نحن إن شاء الله نصبر عليكم ونكون مع بعض من الصابرين إن شاء الله. فإن سيدنا عليا رضي الله عنه قيل له احذر فإن أناسا يريدون قتلك فقال الأجل جنة حصينة. من اللي قال هذا؟ سيدنا علي. الأجل جنة حصينة قال الشيخ معناه لا يخرقه أحد. إذا الله سبحانه وتعالى كتب لك أن تعيش 50 حتعيش 50 لا أقل ولا أكثر وإذا كتب لك أكثر حتعيش وإذا كتب لك أقل حتعيش. ونحن أكيد نعمل بالأسباب لكن إن شاء الله أن تموت في هذا الوقت خلاص ما حدا بيقدر يقدمها ما حدا بيقدر يأخرها. تعددت الأسباب والموت واحد تعددت الأسباب. فقال سيدنا علي الأجل جنة حصينة يعني ما حدا يستطيع أن يخرق ذلك. يعني الذي يعين المجاهد في سبيل الله بالدعوة إلى الله على عمله له أجل يشبه أجره مع أنه هذاك اللي عم يتعب وهذاك اللي عم يخرج وهذاك اللي عم يحفظ وهذاك اللي عم يعلم وهذاك اللي عم يناظر الذي أعانه مثل الزوجة إذا هيأت لزوجها أسباب هذا العمل. الابن إذا هيأ لوالده. الأخت إذا هيأت لأخيها الداعي إلى الله. شفتوا قديش له أجر عظيم. فكل ما إجا الشيطان بده يوسوس ويخوف يتذكروا هذا الكلام أنه إذا أعان الشخص شخصا على الجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله جهاد البيان له أجر يشبه أجره وأجر هذا المجاهد عظيم عظيم عظيم. الآن أحسن الجهاد وأفضل الجهاد هو جهاد البيان، هو أثوب الجهاد الآن. وكل واحد منكم إذا عنده أخ، إذا عنده أخت، إذا عنده والدة أو والد، أو عنده ابن عم يشتغل بالدعوة إلى الله، يشجع على ذلك. شيخنا قال لنا في بلدنا الناس إذا وجدوا واحدا من الأولاد، الإخوة يعني، وجدوا واحدا من الأولاد فيه نجابة، فيه نجابة ذكي يعني عنده ذكاء، يفرغونه لأمر الدين، بيقولوا له أنت ما تشتغل شيء، نحن نتكفل بأمور معيشتك حتى يتفرغ قلبه لشو؟ للدعوة إلى الله، لعلم الدين. فهم يكفونه وهم يزوجونه وهم يسكنونه، بصيره بشو عم يفكر؟ بالعلم وبالدعوة إلى الله. وقال الشيخ عبد الله رحمه الله، هذه لألنا كلياتنا، من رزقه الله تعالى من الولد اثنين أو أكثر فليفرغ واحدا للدين. تبه، هذا يعني عم بيقولكم الشيخ ما هو خير لكم لآخرتكم، لأنه الناس عادة لشو بتفرغ أولادها؟ شو في وصله أعلى شيء؟ مهندس مثلا، دكتور، تاجر، شو في وصله أشياء بالدنيا؟ ما هيك عادة بيعملوا؟ قد ما في يشقله لفوق بالدنيا يشقله، أما إذا قال له بدي أدرس دين في الغالب الناس شو بتقوله؟ شو هلأ إذا واحد اشتغل بالدين وهم يطعمي خبز، هيك بيقولوا له شو بدك تشتغل إذا تفرغت داعية إلى الله؟ مش الصحابة اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير منهم تفرغ للآخرة؟ سيدنا أبو بكر مش حط كل ماله في سبيل الله؟ سيدنا أبو بكر أزكى منا بكثير، وهو أفضل هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر مش حط نص ماله؟ طب هدول تفكيرهم صحيح، أصح من تفكيرنا، حساباتهم أضبط من حساباتنا، كلنا منقول لا شك في ذلك. فالصح اللي هن عملوا، اللي هن عملوه هذا هو الصح. فانتبهوا يا أحبابنا، كل واحد منكم إذا رزقه الله تعالى من الولد، إن كان ذكرا أو أنثى يعني، واحدا أو اثنين أو أكثر، فليفرغ واحدا لعلم الدين. وإلا كيف بدنا نحافظ على منهج أهل السنة والجماعة؟ كيف بدنا نحافظ عليه؟ مش منعلمه لأولادنا؟ مش منعلمه لأحبابنا؟ منعلمه لغيرنا؟ هيك منحافظ عليه يا أحبابنا. هذا، وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

جواه انهد العزم وانهار يا قلب طويل هوا عن عين العويد الطيب وشد الرحل يا شد الرحل.

قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال بعض المفسرين: في ذلك الوقت لو وجدت مرضعة كانت تذهل عمن ترضعه، كذلك لو وجدت حبلى لأسقطت في الحال. وترى الناس سكارى معناه حقيقة تحتار عقولهم، ليسوا سكارى عن خمر، إنما سكارى عن هول، هذا للكفار. وبعض عصاه المسلمين يحصل لهم شيء من القلق أقل مما يحصل للكفار. وقوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يحمل على مثل هذا، والله تعالى أعلم وأحكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

أصدقائي المستمعين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. منرحب فيكم بهاليوم الطيب الجميل العظيم اللي هو يوم الجمعة. أحبابي، حبينا أن نرحب فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامج جمال يوم الجمعة، ونبلش نحن وياكم بشغلة مهمة جدا اللي هي الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه بالصلاة عليه تنشرح الصدور وتتيسر الأمور بإذن الله. فصلوا عليه وسلموا تسليماً.

إذن بهالأنشود الجميلة المؤنسة بنتشكر حبيب قلبنا مهندس الصوت عليها، ومنقول لكل المنشدين يلي شاركوا فيها الله تعالى يكرمكم بالولاية وبرؤية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أحبابي، ذكر ضمن الكلام يلي عم تسمعوه هلأ بالأنشود الجار، بعد شوي إن شاء الله حيكون عنا كلام كتير حلو عن هالموضوع المهم يلي نحن منعايشه يوميا. مين ما في عنده جار؟ هن عايشون فوق الأرض، حتى تحت الأرض بتلاقى حتى الأموات عندهم جيران، يعني مقبرة كلهم جيران بعضهم. فنحن الأحياء عنا جيران، حلو كتير إنه نتصف بالصفات يلي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، لأنه الجار مثل الأخ، خاصة إذا كان طيب حنون عنده حنية بيتعامل بالحسنة مع جيرانه. أما العكس سبحان الله، بتلاقي أحيانا في أمثال عامية، هلأ مزبوط نحن ما بدنا نقولها كلها، بس أحيانا في بعض الأمثال بتحسها ضابطة على الواقع، يعني بتقولوا كومة حجار ولا هالجار. بيكون الجار أحيانا مؤذي، بيأذي لك ولادك، بيأذي لك بيتك، بيرمي عليك زبالة، أحيانا بتكون عم تنشر زوجته على غسيل زوجتك بدون ما تقولها أنه شيلي غسيلاتك أو بدي أنشر شيء ملون، وأنت بتكون ناشر شيء أبيض وخد على مشاكل. فمهم جدا يا أحبابي أنه هلأ تابعونا لتعرفوا شو بدنا نحكي بعد شوي عن الجار، ولكن بالبداية في عنا حديث شامل واسع. يومتها سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله ما حق جاري علي؟ شوفوا شو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهول قواعد حلوة جدا نحن إذا طبقناهن بنية خالصة لله تعالى بيصير في خير كبير كبير جدا. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن مرض، يعني جارك إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. هذا حديث، بعد في أحاديث ثانية بتوضح هالأمور أكتر وبتحث أكتر على الاهتمام بالجار الطيب الحنون اللي مثلك يا مستمعي الكريم.

إذن بتوسع أكثر للحديث الشريف في رواية تانية روى أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه حديثا جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرافق الجهر، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقد قال: قلنا يا رسول الله ما حق الجوار؟ قال: إن استقرضك، يعني طلب قرض وإذا أدران أقرضته، وإن استعانك طلب الإعانة على الخير أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير سرك وهنأته، وإن أصابه خير سرك وهنأته، وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته، لا تؤذه بقطار قدر لك. القطار هو الدخان، إذا كنت عم تعمل طبخ وإجا الدخان كتير على بيته، هذا ما تعمله حتى لا تأذي جارك، إلا أن تغرف له لهم منها، ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فأهد له منها، وإلا فأدخله سرا لا يخرج ولدك بشيء منه يغيظون به ولده. شوفوا لوين. وقال: أتدرون ما أقول لكم؟ لن يؤدي حق الجار إلا قليل ممن رحم الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. يقول الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال أنواع الإحسان إلى هذا الجار الطيب المسلم بحسب الطاقة، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه، حسية كانت أو معنوية. وقد نفى، شو نفى؟ نفى رسول الله شيء مهم هلا بدنا نقوله، خلوكم على تتعرفوا شو هو يلي نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كمال الإيمان. هتسمعوا بعد شوي.

مثل ما قلنا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه. فعن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. البائقة هي الداهية والبلية وظلمة وغشمة، وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وإن إضراره من الكبائر. هون لا يؤمن يعني لا يكون من الكمل، ما عم ينفي النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عن هذا الجار المؤذي، ولكن ينفي كمال الإيمان، يعني لا يدخل الجنة مع الأولين إذا مات هذا الإنسان وعليه هذه الذنوب الكبيرة ولم يغفرها ربنا سبحانه وتعالى عنه. ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له بالقول والفعل. والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى. الجار المؤذي اللئيم الغشيم يلي دايما بحب يضر الآخرين، مش بس يضرك لوحدك، يضر الدنيا كلها بعد شوي ما بتفرق عنده. كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه وتبيين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا، ويستر عليه زلله وينهاه برفق، فإن أفاد فبه، وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف عن الأمر المؤذي أو الحرام الذي يقع فيه.

وبهالفقرة الثانية اللي بدي أقول أحكي لكم فيها عن الجار كمان تحت عنوان مرحبا يا جار. بيكتب حبيب قلبنا محمد حلاوي كلام كتير حلو عن هالأمر هيدا. بيقول: هل سبق لأحدكم أن فكر مرة في معنى كلمة مرحبا، أو بمعنى أخص كلمة مرحبا يا جار؟ ولتوضيح السؤال أقول: كم معنى يمكن أن تحمل كلمة مرحبا يا جار؟ نعم، هناك أكثر من معنى قد تحمله هذه الكلمات باختلاف النبرة والحالة التي تقال بها. قد نقول لجارنا العزيز ونحن نخرج من باب المنزل مرحبا يا جار، ونقصد بها حقيقة أننا نرحب بهذا الجار. وقد نقولها بطريقة نقصد بها: أين أنت يا جار؟ مر زمان طويل ولم نرك. وعادة تكون الألف ممدودة بعد الباء مرحبا، شفت النبرة؟ وقد نقولها بطريقة سريعة مكررة: مرحبا مرحبا يا جار، كون مستعجلين شوي. وهنا عادة نلحقها بطلب من الجار. وقد نقولها بطريقة بوليسية وتكون ممدودة الألف أيضا إذا وجدنا الجار يفعل أمورا لا ينبغي أن يفعلها في المبنى، كتمديد أسلاك كهربائية بحيث قد يتأذى غيره، أو ركن ثلاث أو أربع سيارات في موقف البناية، وغير ذلك من الأمثلة التي قد تعطي لكلمة واحدة عدة استعمالات بحسب نبرة الشخص الذي يقولها وبحسب الموقف الذي يقولها فيه. ولطالما سمعنا عبارة الجار قبل الدار، لكن هل سألنا أنفسنا لماذا أهل العصور الماضية وضعوا هذا المثل؟ ولماذا كانوا يوصوننا أن نختار جارنا قبل دارنا؟ الإجابة عن هذا السؤال بسيطة وسهلة، لكنها تدعو إلى تفكير طويل لمراجعة أسلوب حياتنا وكيفية تعاملنا مع جيراننا. فالجار هو شخص قد نلتقي به على الأقل مرة واحدة كل يوم في حياتنا، وهذه المرة تكون وقت الخروج من المنزل إلى العمل في الصباح. بل الجار أكثر من هذا، فبعض الجيران يكونون سندا وعونا لنا في أوقات الشدة، لأنهم يكونون أقرب الناس إلينا من حيث المسافة إذا طرأ علينا شيء. ومن جهة أخرى علينا أن نتحرى موضوع الجيرة قبل انتقاء البيت، لأن بعض الجيران يكونون سببا في تغييرنا للمبنى كله الذي نسكن فيه بسبب سوء المعاملة. هأحكي بعد شوي عن هالموضوع. وبتذكر وقت الحروب الماضية، إن شاء الله ما بتعود، بتنذكر وما تنعاد. منتذكر احنا بيت أهلي الله يوجه له الخير، نحن كنا بالطابق الثاني تقريبا. فلما يصير في قصف، يصير في غارات أحيانا، ينزل بالطوابق العالية لعنا. فبهالطريقة صرنا نعرف بعضنا أكتر، كنا أولاد نقعد مع بعضنا، الكبار مع الكبار، الصغار مع الصغار، صار في إلفة أكتر. بتحس أحيانا المصيبة تجمع وبتخلي الواحد يصير في تعارف أكثر مع اللي حواليه، لحتى لا يستفيد منهم ويستفيدوا هني منه كمان. فصار في كتير علاقات أسرية اجتماعية واسعة من هالباب، والحمد لله كانوا كلهم متألفين، ما صار في زرزورة خناقة مع بعضهم والحمد لله، على عكس بعض البيوت يلي من كلمة واحدة بتلاقي اشتعل المشكل وولعت وتخانعوا بعضهم وضربوا بعضهم، وإجا البوليس لحتى لا يفك الاشتباك بين بعضهم، هن شو جيران يعني مثل الإخوة. الله يصلح الحال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام.

الكلام يلي حبيت أقوله للجيران أو حبيب قلبنا محمد حلاوي عم بيقوله إلى جيراني وأهل بيتي الأعزاء، أرجو منكم أعطي كذا فقرة، هو بيقول أرجو منكم الانتباه والعلم بأن أدراج المبنى الدرج ليست ملعب كرة قدم لأولادكم، خاصة مع وجود هذا الممر الطويل الذي يفصل بين بيوتنا. فأنا لست مضطرا أن أعيد طلاء باب البيت كل 3 أشهر لأن أولادكم أحبوا أن يلعبوا المباراة النهائية غير المونديال ويتخذوا من باب بيتي مرمى للفريق الخصم، فلكرة القدم مكانها الخاص بها وهو الملاعب المنتشرة في كل أنحاء المدينة وليس موقف السيارات أيضا، لأن بعض الأولاد يظنون أنه حين أقول لهم اذهبوا والعبوا بعيدا من هنا يظنون أقصد موقف سيارات المبنى، فننتقل من طلاء باب المنزل إلى تغيير زجاج السيارة. جيراني وأهل بيت الأعزاء، المصعد الكهربائي تم صنعه لمساعدة الناس في الصعود إلى منازلهم، وكذا إن كان أحد الساكنين في المبنى يحمل أشياء كثيرة كبيرة فإن المصعد يساعده في حمل هذه الأمتعة إلى بيته. وصدقوني لم تكن غاية صانع المصعد الكهربائي أن يكون هذا الشيء لعبة في مدينة الملاهي لأولادكم أو لأولادي، فالمصعد عندما يتعطل سنتحمل كلنا كلفة إصلاحه، لأن هذا المصعد ليس خاصا بمنزل أو منزلين، إنما هو عام يستعمله جميع سكان المبنى، لذا علينا كلنا أن نعلم أولادنا أن لا يستخدموه كلعبة أو أداة تسلية. بعد في عنده الظهر محمد كلام للجيران الأعزاء بده يوجهه إلهم، هنسمعه بعد شوي إن شاء الله.

إذن أنشودي مهمة جدا عم نسمعها، اخترنا إياها مهندس الصوت من الجرو، تحية كبيرة، وهي بصوت الحاج يحيى بصل الله يكرمه، عم بيسمعنا هالكلام اللي بيفوت دغري من الأذن إلى القلب لحتى نتحرك أكتر، وخاصة بهالكلام اللي هو عم بيحكي عن الصديق الوفي الطيب الحنون يلي الشفوق يلي بيخاف عليك وكأنه بيخاف على حاله أو على خيه اللي هو من أمه وأبوه. على كل حال بنرجع بنكفي كلامنا عن محمد حلاوي حبيب قلبنا، المؤلف بمجلة منار الهدى يلي دائما بيكتب أمور اجتماعية مهمة جدا وهي خلاصة خبرة طويلة بهالحياة. بيقول: جيراني وأهل بيتي الأعزاء، إن كنتم في حالة فرح شديد أو كان عندكم مناسبة خاصة، نتمنى منكم أن يبقى ما ترغبون بسماعه في منزلكم، لأن بعض الأشياء التي تستهون سماعها قد لا يستهوي غيركم سماعها، وقد تسبب له إزعاجا، خاصة إن كان الشخص ممن يعمل لساعات طويلة ويحتاج أن ينام بهدوء ليستجمع طاقته، أو كان من الأشخاص الذين عندهم أولاد فهم ينتظرون لحظة نوم الولد الصغير ليأخذوا قسطا من الراحة. لذا لا ينبغي لأي شخص أن يقوم برفع صوت المذياع في بيته فوق المعتاد، وفي حال اضطر لفعل هذا فليعلم غيره من السكان في المبنى وحتى في المباني القريبة أنه سيقوم برفع الصوت من ساعة كذا لساعة كذا حتى يستطيع أن يتدبر أمورهم في هذا الوقت. أحبابي، كلمة لألكم ولكل جار ولكل شخص عنده جيران: أحسنوا إلى جيرانكم. هذه وصية نبوية، وصية نبوية محمدية. النبي عليه الصلاة والسلام حث في كثير من أحاديثه الشريفة على الاهتمام بالجار. فلذلك يا حبيبي، عشان تطبق هالوصية المحمدية تعلم شرع الله لتعرف كيف بدك تطبق هالنصيحة. تعلم شرع الله، ما لك وما عليك، كيف تكسب ود جارك وكيف بتخليه يستفيد منك، كيف بتخليه ينتفع بك وبعلمك يلي عندك، بحسن أخلاقك، بحسن التعامل معه، بحسن التصرف معه بغير إذائه، لا بتأذيه لا بكرة ولا عشية، دايما بتفكر فيه حتى لا يكون في إلك منفعة كبيرة إن كان في الدنيا أو الآخرة. واسمعوا معي هالقصة، مهمة جدا أنه تعرفوها. مرة كان في أحد المسلمين الصالحين عنده جار مجوسي، هذا المجوسي اللي بيعبد النار، فكان بينزل من بيت المجوسي على بيت المسلم اللي كان تحت منه بالسكن، كان ينزل زبالة ووسخ. شو يعمل هذا الرجل الصالح؟ يجمعهم يحطهم بوعاء آخر النهار ويروح يكبهم، ما يحكي. بعد سنين هو على فراش الموت، بعت وراه هذا المسلم، بعت وراه للمجوسي قال له: يا جاري، انت كنت تعمل كذا كذا كذا كذا، وانا كنت ضب الاذى اللي كنت تزدته علي وروح كبه بدون ما اقول لك، انا كنت مطول بالي عليك، بس اولادي يمكن ما يطولوا بالهم عليك، فلذلك يا ريت بتكف عن هالاذى هيدا. قال له: كل هالسنين وانت صابر علي؟ قال له: نعم، لأن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، وأنا كنت حب لك الخير وما بدي أجرحك بكلام. قال له: كنت هيك عم تعمل معي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأنه عرف هذا الجار أنه الدين يلي عليه هذا الشخص المسلم دين طيب، يأمر بالخير ويأمر بالاختيار الكلام الصالح الطيب حتى لو كان الجار من غير دين هذا الشخص. أحبابي، خلينا ننفذ الوصايا المحمدية، كلنا منستفيد بإذن الله، دنيا وآخرة.

إذن كلام حلو كتير عم نسمعه من زميلي مي جمعة، الله يكرمها على الكلام الحلو والصوت الشجي وهالنغم الحلو يلي بفوت دغري على القلب، فبيخلينا نتحرك لحتى نطبق هالكلام. يعني بفضل الله أختنا مي وكأن عم تعطي درس بالاجتماعيات، المهم انه ننفذها ونعملها لحتى نكون على ما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا بعد عم نكفي عن الجار، بيقول محمد جيراني واهل بيت الاعزاء، يقول المثل الشعبي اللبناني: اذا كان جارك بخير فانت بخير. والمقصود منه انه كلما كانت معاملتك طيبة مع جارك وكنت مرتاحا في التعامل معه كان بالك مرتاحا ومطمئنا. فاذا كنت أواجه مشكلة في بيت الخلاء في بيتي من نحو اهتراء في الأنابيب في بيت خلائك بين هلالين التي ينتج عنها تسرب للمياه في سقف بيت خلائي، ولم تكلف نفسك مجهودا للاتصال بالسمكري، فلن يكون بالك مطمئنا ولا مرتاحا، إذ ستجدني عندك كل يوم مرتين: مرة في الصباح لألقي عليك تحية مرحبا يا جار، ومرة في المساء لألقي عليك تحية مرة أخرى، وفي كل مرة ألتقي بك سأذكرك بموضوع تسرب المياه الذي أواجهه بسبب أنابيب المياه في منزلكم. ما هذا إلا غيض من فيض أحبابنا المستمعين. المشاكل التي قد تحدث بين الجيران أكثر من أن تحصر في بضع كلمات أو بضع فقرات، لكن المرجعية الأساسية لحل كل هذه المشاكل هو الرجوع إلى الأحكام الشرعية والالتزام بما أمر به الشرع. فإذا حكمنا الشرع في كل أمورنا وخاصة في التعامل فيما بيننا وبين جيراننا سنعيش حياة سعيدة بإذن الله، ويكون بالنا مرتاحا، حتى تكون مرحبا يا جار في معناها الأصلي.

كلام جميل جدا كمان عم نسمعه من حبيب قلبنا خالد الشولي، هالمنشد الطيب بصوته العذب الشجي يلي بيأثر فينا كتير، وهالكلام يلي عم بيقوله كمان شي جميل جدا. الله تعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هيك سطرين ثلاثة بس بيقولهم بالأخير وأختم أنا وإياكم هالرحلة لليوم. بيقول: كم من جيران كانوا سببا في هروب جيرانهم من المكان، وكم من جيران سببوا لغيرهم الأذية والأحزان، وكم من جيران باعوا قبل بيوتهم الجيران، باعوا جيرانهم قبل بيوتهم. يحكى أن رجلا كان يتعرض من قبل جيرانه لأذى ليس بقليل، وبعد أن ضاق منهم باع بيته وهم بالرحيل. فسأله الناس: هل بعت الدار؟ قال: لا، بل بعت الجار. بده يخلص من الأذى، ترك الجار، ترك الجمل بما حمل مثل ما بيقولوا. لذلك يا حبيب قلبي، يا جار طيب، أنت اترك وراءك جميل الأثر يدل خلفك على طيب أصل من حضر، واجعل قدومك طيبا معطرا بالرياحين وبالزهر. فكر قبل أن فكر أن تقدم لجارك هدية، ولا تفكر في ثمنها، فليس هنا جوهر القضية. ضع بصمتك انطلاقا من باب بيتك، واجعل أخلاقك عطرا، تمسك بجارك يتمسك بك دوما، أحسن له فعلا، أحسن له قولا، اجعل جارك يشتري جيرتك ولا يبيعها أبدا. بدي وصل أنا وياكم لنهاية الحلقة، بدي أقولكم بارك الله بكم على حسن استماعكم، لأننا انسرينا نحن وياكم في هالفترة. بتشكر كل الفريق العاملين اللي كان مرافقني، وبتشكركم كلكم على متابعتكم لإلي. بدي ودعكم على أمل اللقاء بكم يوم الجمعة المقبل بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أمور العبادات العملية الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وهي فرض بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة من أعظم أمور الإسلام. والصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، ونفلها أفضل النوافل. وورد في فضل الصلاة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن حبان. والدليل على أن المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا غير قول الله تعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما افترض الله من الصلاة، فقال الرسول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن وكمالهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أحمد. وأما الوتر فليست واجبة كما بينا بدليل هذا الحديث. إذن لا بد من أداء الصلوات على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعليه أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. إذن لا بد لكل مكلف أن يتعلم ما افترضه الله من أركان وشروط ليأتي بها، وعليه أن يتعلم المبطلات لكي يجتنبها. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأمور الستة، عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة هي معظم أمور الإيمان. ثم كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يقال له إيمان. الصلاة يقال لها إيمان، والطهور يقال له إيمان. والطهور هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر، الطهارة أي الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، هذا يقال له طهور، ورفع الحدث الأصغر أي الوضوء طهور، كذلك إزالة النجاسة عن الثوب والبدن طهور، فكل هذا شمله الرسول فقال: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يحافظ على الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها لا تكون إلا بالطهور. فمن أهمل تعلم ما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر وما هي النجاسة وكيف تزال، يكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلهذا يجب على كل مكلف أن يتعلم أمور الإيمان والطهارة والصلاة ليقبل عمله بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البيهقي. فلهذا يجب علينا نحن المكلفين أن نتفقه في أمور الدين ونتعلم العقيدة والطهارة والصلاة وغيرها، وأن نعلم غيرنا أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: نور الهدى والحق، والحق لا حمين سيد من سيد الرسل الملاك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. هذه الآيات 9 البينات ورد في كثير من كتب الحديث المشهورة تفسيرها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه أن يهوديين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا عن 9 آيات ففسر لهما. وكانا قبل دخولهما عليه قال أحدهما للآخر: اذهب بنا إلى هذا النبي لنسأله عن 9 آيات. فقال للآخر: إنك إن أسمعته هذا أو إنه إن سمع منك هذا تصير له 4 أعين. قال: فإن سألناه فأجابنا عنها فإنه نبي. فلما سألاه قال لهما: هي لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تأكلوا الربا، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم معشر اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت. قالا: نشهد أنك نبي. فقبلا يديه ورجليه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، رواه الحاكم أيضا بقريب من هذا اللفظ وصححه. وإنما سميت هذه 9 آيات بينات لعظم أمرها، وقوله صلى الله عليه وسلم في عد 9: ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، هذا نهي عن التجسس، فهذا مما أنزله الله تعالى في التوراة على موسى. أكد الله تبارك وتعالى هذه الأمور 9 على بني إسرائيل، حرم عليهم تحريما مؤكدا أن يمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، وكذلك ما دون القتل من الضرر والأذى لا يجوز لإنسان أن يتجسس ليذهب بالبراء إلى أهل السلطة والقوة. ثم روى الحاكم أيضا في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من النار يوم القيامة، ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ومن لبس ثوبا بمسلم ألبسه الله تعالى يوم القيامة لباسا من نار. المعنى أن الذي يتجسس ظلما فيأخذ بذلك مالا فيأكله، أي يتخذ منه طعاما أو يلبس به ثيابا، فإنه يجازى يوم القيامة جزاء وفاقا ما أكله بهذه الوسيلة أي التجسس من المطعومات، فإنه يطعمه الله تعالى يوم القيامة طعاما في جهنم. وما طعام جهنم؟ طعام جهنم الذي ذكره الله في القرآن: توجد شجرة اسمها شجرة الزقوم، رائحتها كريهة، ومنظرها قبيح جدا لا تطاق، لكن هم من شدة اضطرارهم، من شدة الجوع والحرق، كأنهم يأكلونه بدون اختيار. ملائكة العذاب يطعمونهم من هذا، هذا طعام أهل النار. ولهم هناك شراب صنفان، أحدهما هناك في جهنم ماء غلا إلى منتهى الحرارة يسقى منه الكافر، ويسقى أيضا من غسلين، والغسلين هو ما يسيل من جلود أهل النار من القذر، لأنهم كلما أنضجت جلودهم النار يكسون جلودا غيرها، يبدلهم الله جلودا غيرها فيها رطوبة، ثم تحترق هذه وقد سال منها شيء كثير من المستقذر. فهذا الذي يسيل من جلودهم جعله الله شراب أهل النار. الله تعالى قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فالسعاية بالمسلم أي رفع خبره إلى محل ذي سلطة للإضرار به، لإيقاع الضرر به من القتل فما دونه، ذنب عظيم عند الله. كان في التوراة ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لكتاب الله تعالى، تفسيرا لقول الله تعالى في القرآن، إخبارا عما أنزله الله تعالى على موسى: ولا تمشوا ببهتان إلى ذي سلطان ليقتله. وكل ما ذكر مع هذه الجريمة وهي معصية التجسس، إضرار المسلم بالتجسس، كله ذنب عظيم. أما ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم: ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة، فتفسيره هذا أن الذي يرتكب هذه المعصية، وهي أن يقصد الإنسان رفع شأن نفسه عند الناس وتهشيم شخص آخر ظلما، ليقال عنه، عن هذا الذي يرتكب إيذاء المسلم إما في وجهه وإما في خلفه، يفخم نفسه لينظر إليه بعين الإجلال وليحمد فيهشم الآخر. هذا معنى الحديث: ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى مقام رياء وسمعة يوم القيامة. معناه يوم القيامة يفضحه، يكشف الله تبارك وتعالى حال ذلك الإنسان الذي قام في الدنيا فتكلم ليفخم نفسه ويمدحه الناس ولينظروا إليه بعين الإجلال، فهشم ذلك المسلم، عظم نفسه وفخم لتهشيم ذلك المسلم. هذا الله تعالى يجازيه جزاء وفاقا يوم القيامة. ويوم القيامة يفضح الله هذا الإنسان الذي تكلم على مسلم بما يظهر به لنفسه النزاهة وعلو المقام والرفعة، أي رفعة القدر في تهشيم ذلك الإنسان، يفضحه بين الناس، يقال عنه يوم القيامة: إن فلانا قام يوم كذا مقام كذا، فتكلم عن نفسه بما فيه رفع شأنه وما فيه تهشيم فلان. فالفضيحة في ذلك اليوم تكون شديدة على النفس في ذلك الملأ العظيم، في ذلك الجمع العظيم، تلك الفضيحة. أما هنا الفضيحة تكون أمام واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو نحو ذلك، لا توازي تلك الفضيحة التي تكون في الآخرة يوم يجمع الله الأولين والآخرين. وفي آخر الحديث أن هذين اليهوديين لما أخبرهما رسول الله بتلك الآيات التسع، هم يعلمون أن محمدا أمي لم يقرأ إنجيلا ولا توراة، بل كان لا يقرأ مكتوبا لأنه لم يتعلم الخط، ما دخل مدرسة ابتدائية يتعلم فيها الخط، ولا درس على شخص انفرادا يعلمه الخط. معروف ذلك بين أهل بلده، بين أهل مكة وأهل الكتاب الذين كانوا بالمدينة، تواتر عندهم أن محمدا أمي، إنسان أمي، ليس إنسانا يكتب فيقرأ المكتوب، هذا شيء مفروغ من صحته عند العرب. وعند اليهود كان معلوما ذلك في مكة والمدينة، كان ذلك معلوما، لذلك قالا إن سألناه فأجابنا فإنه نبي، فلما سألاه فأجابهما على ما هو مذكور في كتابهم التوراة قالا نشهد أنك نبي، فقبلا يديه ورجليه فقال لهما ما يمنعكما أن تسلما، قالا إن نبي الله داود دعا الله تعالى أن لا تخرج النبوة من ذريته، فنحن نخاف إن آمنا بك أن تقتلنا اليهود، عل لا ترك اتباعهما لمحمد بأمرين، أحدهما افتراء، وهو أن داود قال إن النبوة لا تخرج من ذريته، وهذا افتراء عليه، داود لم يقل إن النبوة لا تخرج من ذريته، ولا طلب من الله تعالى ذلك، إنما افتريا هذا افتراء، والأمر الثاني دعواهما أنهما إن اتبعا محمدا تقتلهما اليهود. فقد ذكر الفقهاء أن من جملة كبائر الذنوب السعاية بالمسلم، لكن من كان مفسدا لا يهدأ من إفساده ولا يترك ضرره للناس، فهذا إذا أخبر بأمره إلى أهل السلطة ليكفوا الناس شره فإن ذلك جائز. الرجل الذي إذا نصحته لا ينتصح بينك وبينه، إذا قلت له كف أذاك عن الناس لا تضرب الناس، لا يكف أذاه إن كان لا يندفع ضرره إلا برفع أمره، أي بإخبار أمره إلى ذي سلطان ليقطعه عن هذا الضرر، فإن ذلك جائز. أما الذي يشي بمسلم ليتوصل بذلك إلى مقام الدنيا الفاني، أي ليشبع بطنه ويتمتع، فإن ذلك ويل له عند الله يوم القيامة. وفي هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهوديين على تقبيلهما يديه ورجليه، وجواز هذا بل مشروعيته أمر معلوم بين المسلمين سلفهم وخلفهم، إلا من لا يعبأ به إذا أنكر، فإن إنكاره لا عبرة به. من أنكر جواز تقبيل أيدي أهل الفضل في الدين فهو محجوج، وليس معه حجة في شرع الله تبارك وتعالى. وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رجل ليقبلها فاجتذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا أصل له عند أهل الحديث. إنما الشيء الذي هو ثابت في شرع الله جوازه بل استحبابه، أن تقبيل أيدي أهل الفضل لا بأس به، وأنه أمر حسن ليس فيه تشبه بالوثنية كما يتوهم بعض من ينكر تقبيل اليد. إنما المنكر تقبيل أيدي الأغنياء من أجل غناهم، هذا أمر مستقبح شرعا، لأنه لم يرد عن أصحاب رسول الله أن أحدا فعل ذلك مع إنسان غني، ولا عن التابعين، فذلك المذموم، لأن ذلك دليل محبة الدنيا والشره في تحصيلها. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: نور الهدى.

حسن طه رسول للعالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 66 إلى الآية 164 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وأدخل من باب السلام وأدخل

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه